علشان نسبيلك، علشان نسبيلك يا حبيبتي، علشان نسبيلك حبيته. علشان نسبيلك

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
3: جديد كارول سماحة على انرجي. يا حظي

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحاب إنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا صباح الفل، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. دلوقتي الساعة 8، يعني معادكم بيتجدد اخر حلقة في الاسبوع من اصحاب انرجي. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها. انا باسم كميل وهكون موجود معاكم على مدار الساعتين الجايين علشان نصحصح كده مع بعض ونفوق مع بعض في اخر يوم في الاسبوع ونستعد للويكند. اخباركم ايه من امبارح للنهاردة؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل حاجة تكون ماشية تمام ومستعدين لويكند حلو نستمتع فيه او نريح فيه لو حابين طبعا. وطبعا في نفس الوقت احنا النهارده بقى عايزين نبدا مع بعض بداية قويه للويكند، لان انا بالنسبه لي خلاص يوم الخميس جه يعني الويكند بدا، حتى لو لسه في شغل ما عنديش انا الكلام ده، يوم الخميس يعني ويكند. فعايزين نستعد بقى للويكند كده باغاني حلوه، بمواضيع حلوه، بندردش مع بعض، بناخد وندي مع بعض. فاهم حاجه تعملوها دلوقتي حالا تطمنوني عليكم وتقولوا لي انتوا عاملين ايه النهارده، صاحيين مفوقين ولا لسه تعبانين ولا لسه عايزين تناموا كمان ولا كلكم طاقه حيويه نشاط ومستعدين ليوم من الشغل علشان اول ما يخلص نبدا الاجازه على طول. ابعتولي كده على 92100 اخباركم ايه النهارده، بتعملوا ايه دلوقتي حالا، ونفسكم تسمعوا ايه في حلقه النهارده. طبعا انتوا عارفين بنلعب اغاني عربي انجليزي قديم جديد، كل اللي انتوا عايزينه موجود. طبعا مش كله يعني، بس ممكن نقول مثلا حاجه بتاعه 95%، لكن اي اغنيه بتطلب من على رقم الاس ام اس طبعا اللي بيطلب الاول بيتسمع الاول. فعشان كده مهم قوي لو في اي اغنيه جت في دماغك دلوقتي حالا تبعتها لي على رقم الاس ام اس علشان اجهزها لك وتشتغل بالترتيب بتاع الاغاني اللي بيطلب. وطبعا انتوا عارفيني حشري وبحب اعرف انتوا بتعملوا ايه دلوقتي حالا. فلو بتسمعني دلوقتي حالا وسمعتك او سمعتني وانا بقول بتعمل ايه دلوقتي حالا او بتعملي ايه دلوقتي حالا، ابعتولي، ما تبخلوش عليا يا جماعه عشان ناخد وندي مع بعض وما تسيبونيش كده اكلم نفسي. فرقم الاس ام اس مره كمان هو 92100. في اغاني كتيره جدا لفنانين كتيره جدا نزلت جديده، والبوم كايروكي كله خطير وكل الناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا. فتعالوا نسمع أغنية وحدي من ألبوم كايروكي الجديد ونرجع نبدأ بقى بجد اصحاب انرجي، بداية قوية مع بعض.

في ناس كتيره بتسمع وبعتوا لي على رقم الاس ام اس ودي حاجه تبسطني. هقول طبعا كل الرسائل اللي جات لي, بس تعالوا الاول نعرف اخبار درجات الحراره النهارده. النهارده يوم الخميس يوم 6 اغسطس 2026, والهيئه العامه للارصاد الجويه قالت انه النهارده هيسود طقس مايل للحراره رطب في الصباح الباكر, شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء, حار رطب على السواحل الشماليه, مايل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. بالنسبة لدرجات الحرارة في القاهرة العظمى هتكون 36, وطبعا المحسوسة ممكن تبقى أكتر من كده, أما الصغرى فهتكون 25, اسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة. دي درجات الحرارة اللي نتوقعها للنهاردة, وما أعتقدش اللي هيبقى فيه اختلاف كبير قوي من بين امبارح والنهاردة. نروح بقى على رقم الاس ام اس. شوشتة أول واحدة بعتت لي النهاردة بتقولي صباحك ورد وفل وياسمين, صباحك أنت اللي كل حاجة حلوة يا شوشتة وإن شاء الله يومك يبقى خطير. البير وهنا عايزين يسمع أغنية لمصطفى قمر جهزت وهتشتغل, وبيقولوا لي صباحك جميل يا باسم. صباح الفل يا باسم, ويكند سعيد علينا كلنا مقدما, وما تنساش الفزوريز كالمعتاد احمد السعدي كده كده ما تقلقش. صباح الخير طعم البيوت محمد منير, ده محمد هشام صابر. ولوسي حلمي بتقول صباح يا باسم, انا اخدت اجازه النهارده عشان عيد ميلادي بكره, لا سقفولها. كل سنة وانت طيبة يا لوسي, عقبال مليون سنة ودايما نحتفل بيكي كده على انرجي على الهوا, وان شاء الله تبقى سنة كلها كل حاجة انت نفسك فيها, سعادة فرحة سفر فلوس نجاح كل حاجة حلوة ان شاء الله. والله يا باسم صحيت من حوالي نص ساعة وبشرب القهوة دلوقتي, ده احمد السعدي. صباح الفل عليك يا احمد يا سعدي, واستمتع بالقهوة يا صديقي. صباح الخير على انرجي, رايحة الجيم وهخلص واروح الشغل. دي دنيا سالم, شكرا يا دنيا انك قلتي لي بتعملي ايه بالتفاصيل, عشان زي ما انتوا عارفين انا حشري, انا متطفل, انا بحب اعرف انتوا بتعملوا ايه دلوقتي حالا, ولسه حابب اعرف انتوا بتعملوا ايه دلوقتي حالا, فبعتوا لي اكتر على 9210. صار ابل دروب مي كده كده لاحمد, ماشي بقى احمد مين احمد مين يا ساره يا ابل, ان يسترداي يو ديدنت تشيك ماي لوك تو انجلش ليترز. معلش يا ساره, ما هو كان في حروف بتتبعت كتير قوي, فاللي كنت بشوفه متكرر كتير هو ده اللي انا كنت بعمله. المهم انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي, تعالوا نسمع شويه من الاغاني للطلبه. اولهم كان مين البير وهنا كانوا عايزين يسمعوا اغنيه لمصطفى قمر, وانا بحب الاغنيه دي قوي الصراحه, وكنت بحب الفيديو كليب بتاعها جدا جدا جدا. منايا لمصطفى قمر بتسمع على انرجي, اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها من رقم الاس ام اس 9210, وقولوا لي بتعملوا ايه دلوقتي حالا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا.

0: التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومه الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في الثمانيات. تغطيه لكل الدوريات والاحداث الكرويه والرياضيه المحليه والعالميه مع محمد طارق قضى من الحد للاربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.
2: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.
3: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
4: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
3: مع باسم كمين
4: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
5: لوسي حلمي اللي عيد ميلادها بكره بتقول ايوه يا باسم انا عايزه فلوس. ان شاء الله ان شاء الله يا لوسي، كلنا صدقيني، وان شاء الله الفلوس اللي نفسك فيها تجيلك في السنه الجديده. يمنى ابو سنه بتقول صباح الخير يا باسم، احنا لسه ما نمناش عشان بيبي زين وممكن نسمع بيبي للشامي، جهزت وهتشتغل بس الاغاني بالترتيب. ساره ابل طلعت قصدها على اغنيه كده كده لاحمد سعد، مش انت تقريبا طلبتيها مني من كذا يوم وقلت لك ليه لسه ما جاتش عندي؟ معلش يا ساره، هي الاغنيه فعلا لسه ما جاتش، لكن في اغنيه جديده لاحمد سعد لسه واصله امبارح، هشغلها لك دلوقتي حالا، يا رب تعجبك. موسى عايز يسمع علم قلبي او تقدر تتكلم للهضبه من عناية الاثنين. طيب انا مش عايز انسى طبعا الفزوره، فزوره النهارده سهله قوي قوي قوي، يعني دنيا معده البرنامج انا شايف اللي هي مسهله الدنيا عليكم قوي بقى لها كذا يوم، لكن النهارده بالاخص الفزوره سهله قوي بجد. يعني الفزورة بتاعت النهاردة بتقول لون من 4 حروف لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى اسم حيوان. سهلة قوي قوي قوي قوي قوي يا جماعة، يعني أنا مش عارف مين ممكن ما يعرفش إجابة الفزورة دي، لأن هي بجد سهلة قوي، وأعتقد اللي أنتوا سمعتوها قبل كده كذا مرة، مش مننا هنا في البرنامج لكن بتكلم في الحياة عامة، لأن هي سهلة. لون من 4 حروف لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى اسم حيوان.

0: يا ترى ايه هو اللون اللي انا بدور عليه؟ اللي يعرف يبعت الإجابة على 92 10 ده رقم الأسماس، لحد ما نروح نسمع أغنية أحمد سعد الجديدة الليلة.
1: جديد أحمد سعد على إنرجي الليلة.

الليلة لأحمد سعد أغنيته الجديدة كنا بنسمعها مع بعض على Energy 92.1. وإيه يا جماعة في إيه؟ يعني أنا عمال أقول الفزورة سهلة وكنت متخيل في خلال الأغنية اللي فاتت اللي هي كانت 3 دقايق 36 ثانية اللي أنا لقي حاجة بتاعت 150-200 SMS من الناس عارفين الإجابة. مفيش غير 5-6 هما اللي عارفوا الإجابة بس زي ما ينفع الباقي كله غلط. دي الفزورة سهلة جدا يا جماعة، انتوا ازاي كده؟ الفزورة بتقول بدور على اسم لون مكون من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف بتاعته هيبقى اسم حيوان. يعني مفيش غير 5-6 هما اللي عارفوا، منهم احمد السعدي طبعا اول واحد، لوسي حلمي عرفت، في سارة ابل، في كمان دؤدؤ عارف الاجابة صح، انا عزة من اشد المعجبين، شكرا يا عزة جدا وعرفت الاجابة صح، في كمان صباح الورد، دول محمد ودودو عرفوا الاجابة، وشوشتة عرفت الإجابة، وحد بيقول لنا ساعات بحس إن الألوان ليها طاقة غريبة، تلاقي اللون كذا بينبض بالحرارة والشغف وبمجرد ما تشاهل بنفس الحروف وتعمل في إيه؟ إيه سعودي أنا مش فاهم أنت بتعمل إيه؟ أنت بتقول نفس أنت بتقول الفزورة بس بكلام مختلف يا سعودي؟ أنت بتفنن معانا يا سعودي؟ يلا مش مشكلة بس عجبني الأداء، بس أنا كنت هغلط دلوقتي وأقراها كلها على الهوا وأقول الحل على الهوا، بس يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن إيه لحقت نفسي. طيب هم دول بس اللي عرفوا الإجابة الصح، الباقي كله غلط غلط. يعني محمود الآخر رقمه 88 غلط، مارينا غلط، دعاء غلط، علي إيه يا جماعة ده مفيش أسهل من الفزورة دي. شكل خلايا مخنا لسه منهارة ولسه متدمرة. الفزورة مرة كمان بتقول بدور على لون مكون من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف بتاعت اللون ده هيبقى اسم حيوان. يا ترى ايه اللون اللي انا بدور عليه؟ لو عرفتوا ابعتوا على 92-10. نسمع طعم البيوت لمحمد منير علشان اتطلبت من على رقم الاسمس 92-10.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

طب الحمد لله، يعني في ناس بدأت تظهر وتبان ويبعتوا الإجابة الصح، يعني بدأت تندع اهي ناس أكتر عرفوا الإجابة بتاعت فزورة النهاردة، فمعنى كده إنه هم مصحصحين ومفوقين وخلايا مخهم ولا منهارة ولا متدمرة. رقم آخره 993 عارف الإجابة الصح. عمرو الوكيل برافو عليك، في كمان محمد يسري برافو عليك يا محمد. رقم آخره 543، في كمان نادية روبن صباح الفل عليك برافو عليكي. المهندسولوجي برافو عليك برضو عرفت الإجابة الصح مع إنك قلتها طريقة مختلفة بس تمام. فهمي صح، رقم اخره 549 صح، رقم اخره 637 فريدة عرفت الاجابة الصح، في كمان رقم اخره 635 سارة قبل. الفكرة اللي انت بعتها حلوة بس انا مش عارف اعملها لان انا مش محلل شخصيات خالص. في كمان بتقول في سونج شعبي جديدة حلوة استنى باي وسن وفير السكر، الاغنيه دي حلوه فعلا. حاضر هلعبها لك من عنايه الاثنين يا ساره يا ابل. وفي حد كمان عايز يسمع اغنيه كات ساي الجديده من عنايه الاثنين. كل اللي انتوا عايزينه اكيد هيشتغل، بس قولوا لي حل فزوره النهارده. بدور على لون مكون من اربع حروف، لو بدلنا ترتيب الحروف بتاعه اللون ده هيبقى اسم حيوان، يا ترى ايه هو؟ لو عرفتوا بعتوا على 92 10. تعالوا نسمع بيبي بقى عشان خاطر بيبي زين، والاغنيه دي طبعا للشامي.

0: من اكتر الاغاني اللي بتطلب اليومين دول هي اغنيه انيمال لكاتس اي. والاغنيه صراحه مع انها اول ما نزلت كان في كلام كتير عليها لكن محققه نجاح كبير جدا, وفريق كاتس اي عامه يعتبر من انجح الفرق الغنائيه اللي موجوده دلوقتي على الساحه, وانتوا بتحبوا تسمعوا اغانيه وبتطلبوها كتير على رقم الاس ام اس 9210. عايز اقول انه هدير محمود عرفت الاجابه الصح وبتقول صباح الخير يا باسم, اول مره ابعت لك وشكرا انك بعتيلي وتبقى اول مره كده معايا النهارده على الهوا, دي حاجه تفرحني جدا. في كمان محمود ابو مسلم عارف الاجابه الصح. فريده عايزه تسمع متدلعين متعطرين لعمرو دياب, ضولك عليها لو موجوده عندي النهارده يبقى اكيد هتسمعيها. You can bring the test from... لا يا سارة أنا محضر حاجات تانية يا سارة. صباح الفل عليك يا باسم, سلامي لسارة قمر البرنامج. أنا بصحي أحمد ابني علشان يروح الشغل, عارف إن دي أصعب أغنية مصطفى قمر غناها في تصويرها لأنه كان بيغنيها بالشقلوب علشان تطلع كده مديحة وتوفي. أنت بتتكلمي على أغنية مناية اللي احنا لعبناها في أول الحلقة. أوكي لا ما أنا شفت الميكينج بتاع الأغنية دي لما نزلت وشفت اللي هو اضطر يحفظ الأغنية بالشقلوب علشان هي الأغنية كلها متصورة بالشقلوب علشان لما يعدلوها تبان اللي هو بيعمل كل الحركات معكوسة. فقال انا عرفت المعلومة دي. صباح الفل عليك يا مديحة وتوفي, وسلميلي على توفي جدا جدا جدا. طب يا جماعة تقريبا عندي مشكلة في الرسائل مش بتوصل. لا يا مديحة بتوصل. اوكي يبقى هي وصلت متأخر, يبقى انت كان فعلا عندك مشكلة في الرسائل وصلت متأخر لان كلهم جم ورا بعض مرة واحدة, ومديحة وتوفي برضو عارفوا الاجابة الصح بتاعت الفزورة. طب اخر مرة هقولكم الفزورة عشان بعد الاعلانات على طول هحلها ونبدأ في موضوعنا النهاردة. فالفزورة بتقول بدور على لون مكون من 4 حروف, لو شقلبنا الحروف او لخبطنا او عملنا اعادة ترتيب لحروف الكلمة دي هيبقى اسم حيوان. يا ترى انا بدور على انهي لون؟ لو عرفتوا بعتوا على 9210 رقم الاس ام اس, وطبعا الاغاني اللي انتوا عايزينها اطلبوها لان هي اكيد هتشتغل.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
0: اوعوا تغيروا, اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
0: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش, هتخلي عينك فريش, اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: لعبتها مع سويس جولد. الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو, وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف, اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق, وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك, وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: نجحنا بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل,
6: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا.
6: رقمهم 16541.
7: الرقم الضريبي 530-638-31.

0: راسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
4: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
4: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
6: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
7: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
8: رايحين على فين؟
9: الأجمد في المجال لسه راجعين.
8: فاصحاب انرجي
9: مع سارة المنذر
8: وباسم كميل.
5: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

خلاص بقى حل الفزورة، لأن آخر حد أو آخر اتنين عارفوا الإجابة هم أندرو ومارينا، وعايزين يسمعوا نانو التوليت من عنا الاتنين. يا رب تكوني انبسطتي بالأغنية سارة أبل. لعبتلك دلوقتي طاسن وفارس فارس سكر أغنية استنى، وحد رقم آخر 720 بعت رسالة كده بالظبط: سارة المنذر، سلمى قاسم، من عامر، زهر الرامي، صباح الورد والياسمين، طب باسم كميل، وائل منصور، محمد طارق قضا، صبري زكي، احمد الوكيل، مروان يونس. مزعلينك او مزعلينك في حاجه؟ يعني ليه ما تسلموش علينا؟ طيب بس ماشي، صباح الفل. طيب فزوره النهارده كانت بتقول بدور على لون مكون من 4 حروف، لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى اسم حيوان، واللون هو يا جماعه الاحمر. اللون الأحمر لو غيرنا ترتيب الحروف هيبقى الحيوان هو حمار. ودي كانت فزورة النهاردة، ولسه عندي مواضيع عايز أكلمكم فيها، ولسه عندي أسئلة عشوائية عجبتني جدا أول ما سمعتها، هسألها لكم النهاردة، ويا رب تاخدوا وتدوا معايا في الحوار ده. بس بما إننا جبنا سيرة الألوان يبقى لازم طبعا نسمع الهضبة وأغنية الألوان. إيه رأيكم نعمل كده؟ هنعمل كده دلوقتي حالا مع بعض. بس عايز أفكركم إن رقم الأسماس هو 92100. اطلبوا الأغاني اللي أنتوا عايزينها أشغلها لكم، وفي نفس الوقت لو عايزين تتكلموا في أي حاجة مختلفة غير اللي أنا هتكلم فيها لو سمحتوا شاركوني على رقم الأسماس زي ما صار أبل بتعمل. بس الفكرة بتاعتها ممكن ما أعملهاش النهاردة، أعملها يوم تاني إن شاء الله. بس تعالوا دلوقتي نروح نسمع الألوان ونرجع نكمل حلقة النهاردة.

0: استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

عايز بس قبل ما اقول لكم الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، عايز اقول لاندرو مارينا سامحوني مش هشغل لكم اغنيه نانو لتو ليت، علشان هنسمع اغنيه جديده من البومه جديد، وانا متحمس لها قوي قوي قوي، لان كل الناس بتتكلم عن الالبوم على السوشيال ميديا وبتقول هو حلو قوي قوي قوي، فدي هتكون اول مره هسمعها معاكم على الهوا. هنسمعها دلوقتي حالا، تو ليت واليانا اغنيه هنعيش. بس قبل ما نسمعها بقى، السؤال ده وقع قدامي على السوشيال ميديا وحسيت ان سؤال جامد قوي، لان بيخلينا بقى ايه نحس بقيمه نفسنا كده. ليه؟ لان لو سالت كل واحد فيكم ايه الحاجه اللي انت شايف اللي انت بتعملها احسن من كل الناس اللي حواليك، هتقول لي ايه؟ حاجه ممكن تكون بتعملها بايدك، حاجه ممكن تكون شغلك مثلا انت متميز فيه، حاجه انت ممكن تكون بتعملها او بتقولها بكلامك، حاجه في المجمل انت شايف ان انت بتعملها احسن من كل الناس اللي حواليك، هتقولوا لي ايه؟ متحمس قوي اشوف اجاباتكم الصراحه على رقم الاس ام اس، او حتى لو عايزين تكلموني على ارقام تليفوناتنا اللي هي 38 35 177 او 178، ان كل واحد فيكم كده يفكر شويه ويدي لنفسه قيمتها كده ويحس انه انا بعمل الحاجه دي احسن من كل الناس اللي حواليا. ممكن واحده تقول لي الطبيخ، ممكن واحد يقول لي الحاجات اللي بتكون بايظه انا بعرف اصلحها احسن من اي حد من الناس اللي حواليا، ممكن حد يقول لي انا بعرف اهدي البني ادم اللي قدامي لما يبقى متعصب او متوتر مثلا. ففكروا، اسرحوا بخيالكم، وكل واحد فيكم يقول لي حاجه هو شايف اللي هو بيعملها احسن من كل الناس اللي حواليه. مش هقول لكم احسن واحد في العالم، لان مفيش حد احسن بيعمل حاجه احسن واحد في العالم، بس على الاقل احسن من الناس اللي حواليك. انت احسن واحد بتعمل الحاجه دي من كل الناس اللي حواليك. يلا فكروا كده، و9210 ده رقم الاس ام اس، ومتحمس جدا اسمع الاغنيه دي تو ليت واليانا اغنيه هنعيش من البومه الجديد.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: لو سألتك ايه اكتر حاجة بتعرف تعملها احسن من اي حد حواليك، او سألتك تقول لي حاجة انت شايف اللي انت بتعملها او انت شايفة اللي انت بتعمليها احسن من اي حد حواليك، هتقولوا لي ايه؟ في سعودي بيقول انا مستمع جيد ولكن لا اجد من يستمع لي. برضو نفس الكلام فريدة بتقوله، فريدة بتقول انا بعرف اسمع للمشاكل وحلها للي حواليا رغم ان مليانة مشاكل ومش بحكيها لحد خالص. في كمان صباح الخير يا باسم، انا صلاح وحابب اصبح على اخويا سيد وابنه رأفت واميرة، واميرة حبيبتي وبنتي صغيرة، وحابب برضو اصبح على اغلى حد في حياتي وهي مراتي حبيبتي ونور عيني، واحنا دلوقتي بنسمعك واحنا رايحين رحلة وسمعنا اي اغنية على ذوقك يا باسم، انا واثق فيك، يعني ان شاء الله تنبسطوا جدا جدا جدا بالرحلة، وان شاء الله تقضوا وقت حلو جدا، وصباح الفل عليكم، وان شاء الله بجد وقت يبقى حلو قوي. طب يا جماعة انا عايزكم تبعتوا لي اكتر او تكلموني اكتر وتقولوا لي لو سألتكم انت شايف وانت شايفة ايه اكتر حاجة انتوا شايفين انكم بتعملوها احسن من اي حد حواليكم، هتقولوا لي ايه؟ ودي لحظة كل واحد كده يبص لنفسه ويحس انه ايه ده انا جامد على فكرة، انا بعمل الحاجة دي احسن من اي حد حواليا، ففكروا شوية وابعتوا لي على 92 10.
2: دلوقتي نشرة اخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 دلوقتي 5970 جنيه، عيار 24 النهاردة ب 6822 جنيه، أما سعر الجنيه فهو 48176، أما سعر الأونصة بقى فهي 214056 جنيه. طبعا الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: جديد على انرجي شرنوبي بعد الليل.
4: أشمل ليالي نعدي فيها النجوم،

0: لو سألتكم انتوا شايفين ايه هي الحاجة اللي انتوا اشطر فيها من اي حد حواليكوا هتقولوا لي ايه؟ انا معايا على التليفون دلوقتي سارة اب. صباح الفل يا سارة.
1: يا صباح البنجور عليك.
0: ازيك عاملة ايه؟
1: وكل الناس الدائمين اللي بيسمعونا وغير الدائمين كمان
0: يعني. اخبارك ايه النهاردة؟ كل حلو؟
1: جميلة.
0: شكرا يا سارة. اخبارك ايه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. سارة انت بعتيلي رسالة فيها حاجات كتير انت شايفة اللي انت احسن من الناس اللي حواليكي فيها. بس يا سارة هقولك حاجة، عايزك تختاري حاجة واحدة بس انت شايفة اللي انت احسن من اي حد من الناس اللي حواليكي فيها.
1: مش بص زي ما انا بعتلك بس ما عرفتش اوضح قوي لاني ما بعرفش طبعا بكتب الفرانك وكده، بشهادة اللي حواليا ده بجد، مش ان انا شايفة يعني، انا بعرف ان انا شاطرة في الحاجة دي
0: من الناس اللي حواليكي. اوكي ايه هي بقى الحاجة؟
1: يعني بلاقي رد الفعل كده يبقى لا، يبقى انا جامدة بقى في دي يعني.
0: ايه هي الحاجة؟
1: بستنتج من اللي حواليا بصراحة.
0: ايه هي الحاجة يا سارة؟
1: يعني حاجتين هقولهم. اوكي اختار.
0: لا انا عايز حاجة واحدة بس. هي حاجة واحدة بس. لا لا لا لا سارة انا عايز حاجة واحدة بس.
1: بص تأثير ايجابي وبهجة.
0: يعني انتي لما بتبقي حوالين الناس بيبقى تأثيرك ايجابي جدا عليهم وبتضيفي البهجة للقعدة.
1: بهجة وسعادة. يعني بسير البهجة، بسير التأثير الايجابي الجميل، حتى لو في يعني شوية الجو مش حلو مثلا، اخواتي جايين لي لازم بهجة لازم سعادة كده يعني.
0: طب دي حاجة حلوة جدا.
1: وطبعا ده من خلال الطبيخ برضو.
0: الله، اما قلنا حاجة واحدة بقى يا سارة. ماشي مش مشكلة. حلو قوي الكلام ده، وشكرا جدا على تليفونك، وهلعبلك بعد الاعلانات على طول اغنية تيت ماكري اللي انت كنت عايزاها.
1: ميرسي يا حبيبي و have a good day.
0: Thank you. Have a nice weekend.
1: يوتيوب.
0: باي باي. طب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم، او انا لسه مكمل معاكم. مين احنا؟ انا قاعد لوحدي في الاستوديو، ساره حتى مش موجوده. لو سالتكم ايه الحاجه اللي انتوا شايفين اللي انتوا احسن فيها من كل الناس اللي حواليكم هتقولوا لي ايه؟ انا ساميه واول مره ابعت لك. انا بتجرح احسن من اي حد تاني، ممكن تكلمني؟ يعني ربنا يكون معاك الصراحة يا سامية. صباح الفل عليك، وديني قريت الرسالة بتاعتك. في كمان شوشاتة بتقول تنظيم البيت وكمان عمل تصميمات وديكورات لي بما يشمل بقى أعمال فنية زي الموزايك مثلا. أنا اللي عملت تصميم بيتنا خارجيا وداخليا، وكمان عملت مبنى جديد لآخر شركة. برافو عليكي قوي يا شوشتة، يعني دي حاجة من أصعب الحاجات اللي ممكن أي حد يعملها، لكن بجد برافو عليكي اللي انت بتعرفي تعمليها. يلا فكروا في حاجة واحدة بس كل واحد فيكو شايف إن هو أحسن فيها من كل الناس اللي حواليه. مش هقول أحسن واحد في العالم، لا الناس اللي حواليك انت شايف اللي انت بتعملها أحسن واحد. إيه هي؟ ادوا نفسكم يا جماعة شوية تقدير كده، ادوا لنفسكم شوية تقدير. احنا دايما بنفكر في السلبيات اللي في كل واحد فينا، لا ادوا نفسكم فرصة كده خمس دقايق تفكروا في حاجة انت شايف وانت شايفة ان مفيش حد تعرفوه بيعملها احسن منكم. يلا فكروا وبعتولي على 9210 فاصل اعلاني، وبعد كده نسمع تيت ماكري سبورتس كار اللي طلبتها سارة، وبعد كده نرجع نكمل اصحاب انرجي.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
4: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
1: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
0: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
2: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
3: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
4: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: راجعين كلنا تشويق واثاره
3: مع باسم وساره في اسحب انرجي.
0: البرنامج برعايه اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

لحظة تقدير للنفس، بطلب من كل واحد يشوف ايه الحاجة او يقول لي ايه الحاجة اللي هو شايف اللي هو مميز فيها وبيعرف يعملها احسن من اي حد تاني حواليه. علي علوش، بما اننا في الصيف واجازات فانا اجدع واحدة تعرف تحضر شنط السفر تكون صغيرة وفيها كل حاجة تحتاجها. وصباحك فل يا باسم. علي انا محتاجك تعلميني جدا، انا مش قادر اصدق. انا كل مرة باجي اسافر ويكند صغير باخد معايا شنطة كبيرة، يعني انا عارف ان انا حجمي كبير وهدومي ممكن تبقى كبيره عشان دايما بلبس اوفر سايزد، بس مش كده يعني، مش هينفع اخد معايا شنطه كبيره عشان خاطر يومين. فلو سمحتي علميني، لان انا شايف الحوار ده فن، اللي انا احضر شنطه صغيره ده فن. فلو سمحتي علميني. حد بيقصر بتقولي قول لنا شايف نفسك جامد في ايه يا باسم، عايزه اعرف. انا شايف ان انا بعرف ابسط الناس اللي حواليا، يعني انا مستمع جيد جدا، فبفهم كويس قوي الشخص اللي قدامي بيحب ايه علشان يبقى مبسوط وبعمله، وفي نفس الوقت بركز مع التفاصيل الصغيرة. واوقات كتيرة اللي انا ببسط اللي قدامي بكلامي، انا عارف ان انا بعرف اقول كلام حلو، مش كلام انجي، يعني مش بقول كلام انا مش بعنيه، لا انا بقول الكلام وانا بعنيه جدا، لكن بعرف احط الكلام بطريقة حلوة فيبان للي قدامي اللي انا بقوله بطريقة حلوة. فأنا شايف اللي أنا أجمد من كل الناس اللي حواليا في الحتة دي. رقم آخر 148، دي مديحة وتوفي بتقول إني بقف جنب كل اللي حواليا ومش بلاقي حد يقف جنبي. ما هم دايما كده الناس اللي بيساعدوا الناس اللي حواليهم وقت الجد ما بيلقوش حد يساعدهم، بس أنت مش محتاجة حد، أنت هتساعدي نفسك يا مديحة. أحمد إناوي بيقول صباح الفل يا صديقي، حاجة واحدة بس إزاي، أنا مميز في كل حاجة. أيوة بقى يا أحمد يا إناوي بقى، ايوه بقى هو ده الكلام، هو ده لحظه التقدير للنفس اللي انا بطلبها منكم النهارده. طيب بعتولي اكتر، ولو ما لقيتش رسائل جت جديده على الحوار ده هقول لكم سؤال تاني برضو عجبني قوي، فهقوله لكم اللينك اللي جاي بس بعد ما نسمع اغنيه انغام ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: شكرا يا مروة يا رشوان عشان بتديني نصايح ازاي اعمل شنطة صغيرة او احضر شنطة سفر صغيرة. بتقولي صباح الفل على احلى برنامج واحلى مذيع. هي بتقول هي جامدة جدا في الحلويات, بتعمل حلويات حلوة قوي. مروة محتاجك تعلميني برضو لان انا بعشق الحلويات. وبتقول الشنطة بترتبها ازاي, بتبرم الهدوم بتاخد كتير جدا وفي شنطة صغيرة وما بتكسرش الهدوم بالبرم. بجد يعني لو فضلت ابرم التيشيرت والبنطلون مش هيكسروا؟ انا حاسس ان هيكرمشوا جدا, بس اجرب ليه لا. عمرو الوكيل بيقول انا شايف اني بعرف ابين حبي وتقديري للشخص اللي قدامي لو فعلا بحبه. لا واحنا شايفين ده عامه الصراحه يا عمرو الوكيل, بصراحه يعني الحق يتقال, فانا اايد جدا اللي انت بتقوله. بصوا بقى السؤال التاني اللي عجبني قوي كنت عايز اساله لكم, برضو في جزء كده تقدير للنفس, يعني كل واحد هيقدر نفسه ويقدر حياته عامة. فلو هسألكو, لو أنا عشت حياتكو لمدة يوم, لو أنا كباسم عشت حياة كل واحد فيكم من المستمعين اللي بيسمعوني دلوقتي حالا لمدة يوم, إيه أكتر حاجة هتكونوا عايزيني أجربها؟ حاجة بتحبوها جدا في حياتكم انتوا بتعملوها او انتوا بتمروا بيها, حاجة بتحبوها جدا جدا جدا وحاجة شايفين اللي هي قيمة جدا في حياتكم. فلو انا عشت حياتكم لمدة يوم, الحاجة دي هتكونوا عايزيني اجربها جدا مكانكم علشان هتبسطني. فكروا كده شوية. انا عارف الاسئلة بتاعتي دايما بتبقى اسئلة غريبة وممكن ما تكونوش سمعتوها قبل كده, بس بتخلينا نفكر. والنهاردة الاسئلة كلها لحظة تقدير النفس وتقدير لحياتنا. فمرة كمان, لو انا عشت حياة كل واحد فيكم لمدة يوم, ايه اكتر حاجة انت او انتي هتكونوا عايزيني اجربها؟ فكروا وبعتولي على 92100 او كلموني على 38351771 او 178 لحد ما نسمع اغنية تانية من البوم كايروكي الجديد.
1: جديد كايروكي تا تا تا تا على انرجي.

0: طيب انا سالتكم السؤال التاني وهشوف بقى الناس قالت ايه، يعني هل في حد رد على الموضوع ده ولا لا. لو انا بدلت حياتي معاكم او انا عشت حياتكم لمده يوم واحد، ايه اكتر حاجه هتكونوا عايزيني اجربها؟ رقم اخره 637 بيقول تربيه القطط والتعامل معاها. دي فريده. يعني بصي، وانا بحب القطط وبحب كل الحيوانات وكل حاجه، بس اوقات بخاف منهم علشان بحس ان هم ممكن يقلبوا عليا في اي لحظه، بس ممكن ابقى غلطان. عمرو الوكيل بيقول لو قعدت على القهوه معايا بالليل تفضي همومك مع نفسك وتفكر في اللي ولا حاجه، صدقني مش هتبطل تعمل كده. طب يلا بينا يا عمرو، انا جاهز. من غير تمثيل وبجد، المذاكره والعلم وتطبيقه في الحياه وانك تشوف نتائجه هتتبسط، وانت عقلك ينور وتفيد غيرك. حلو قوي الكلام ده. رقم اخره 533. في كمان interaction with our dogs and birds. أنا بموت في الكلاب، فأنا دايس جدا. Dogs on the street tiring but very rewarding. Them being happy and attached is healthy for them too. أنا عارف جدا الكلام اللي انت بتقوليه ده، وأنا بحب جدا جدا جدا الكلاب، وما عنديش مشكلة أقضي حياتي كلها مع كلاب، مش هقول لأ خالص. ممكن تجرب رضا النفس والتقبل غير مشروط. سعودي، حلو قوي الكلام ده، حلو جدا جدا جدا. رقم اخره 830 بيقول تصحى الساعة 6 الصبح علشان تنزل تمرين سباحة، وتخلص وتغير وتروح الجيم تتمرن كروسفيت مش جيم عادي، تلعب كلين وسناتشز وديد ليفتس كده، وبعدين تعمل كارديو لذيذ، وبعدين تروح تشاور وتبدأ يومك بقى. صراحة تمرين بالنسبة لي احلى حاجة في الدنيا، نفسي الناس كلها تجربها وتعملها. يا رقم اخره 830، انا مبسوطة قوي اللي انت عارف تعمل كل ده. يعني انا مش عارف انت بتشتغل ولا بتدرس لسه، انا ما عنديش فكره الصراحه عشان انت ما قلتليش تفاصيل عن حياتك او حياتك، انا مش عارف. لكن انا يعني مبسوط قوي اللي انت عارف تعمل كل ده، والفكره اصلا انك تصحى الساعه 6 الصبح وتروح تمرين سباحه بالاخص في الشتاء، انا مش عارف انت بتعملها ازاي. انت عندك يعني اسمه ايه ده، عزيمه انا ما شفتش زيها. رقم اخر 148 بيقول تقعد مع احلى حاجه حصلت لي في دنيتي وبتهون عليا كل الوحش اللي في اليوم، وهي الست توفي هانم. كفايه لما تلاقيني متضايقه تطبطب عليا بايديها الصغيره دي. بص، دي احلى حاجه في الدنيا ونفسي اجربها، ان يبقى عندي اطفال، بالاخص لو بنات، عشان عارف البنات حنينين قوي قوي قوي. فدي حاجه نفسي اجربها، وبدعي ربنا اللي في يوم من الايام يحققها لي. فانا متخيل قوي اللي انت بتقوليه، بس عمري ما هحس الاحساس اللي انت بتقوليه غير لما يكون عندي ولادي انا شخصيا. انا عارف ده كويس، بس يعني ربنا يخليها لك يا مديحه وتشوفيها كده احلى بنت في الدنيا كلها. طيب انا شايف ان السؤال ده عجبكم، فابعتوا لي اكتر على رقم الاس ام اس. لو انا عشت حياتك او حياتك لمده يوم، ايه اكتر حاجه حلوه انتوا هتكونوا عايزيني اجربها بتحصل في حياتكم؟ يلا فكروا كده وابعتولي على رقم الاس ام اس 92100.
1: جديد عزيز عبده يخلي على انرجي.

0: جديد عزيز عبده يخلي على انرجي.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
4: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
4: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
3: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
3: يلا نتصل حالا.
4: رقمهم 16541.
1: الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.

0: وبلوتوث كهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خب راس وهايبرة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
3: آخر الرسائل اللي جات لي على موضوع النهاردة، لو أنا هعيش حياتكم لمدة يوم واحد، إيه أكتر حاجة هتكونوا عايزين نجربها من كتر ما أنتوا بتحبوا تعملوها؟ مروة رشام بتقولي أنا معاك في الموضوع الكلاب ونفسي جدا كمان والجيم. أما بقى الرقم الأخر 830 اللي هو أنا مش عارف أنت اسمك إيه ولا ولد ولا بنت، لو سمحت شارك معايا المعلومات دي قولي اسمك إيه، اللي هو بيصحى 6 الصبح يروح يتمرن سباحة وبعد كده يخلص ويروح يتمرن الجيم في كروسفيت، بيقولي يس أنا بشتغل الصبح في ايجنسي وبالليل كروسفيت كوتش، يومي بيبدأ 6 الصبح وبيخلص الساعة 9 بالليل last session. For me this is my happy life. CrossFit and coaching is literally my life. انا مبسوط قوي اللي انت بتحب كل حاجة انت بتعملها في حياتك، ودي حاجة مبهجة جدا انك تحس ان حياتك هي الحياة اللي انت كنت عايز تعيشها واللي انت مبسوط فيها جدا، فانا مبسوط لك جدا. بس قول لي انت اسمك ايه بقى. صباح الفل عليك. رقم اخر 118 بيقول دي الشلة، دي شلة المدرسة من ابتدائي. الله الله الله الله، انا عارف انه لما الواحد يكون عنده شلة كده عارفهم من وهو صغير جدا وبيفضل مكمل معاهم حياته لحد ما تكبروا مع بعض وتعدوا في الحياة مع بعض وتشوفوا بعض بتعملوا انجازات في الحياة عامة، بتبقى حاجة حلوة قوي قوي قوي. رقم اخره 893 بيقولي هتنزل الساعة 8 تتمرن كورة. الله الله على الكلام الحلو. طيب ابعتولي اكتر لو في حد عنده حاجتين لسه ما قالهاش، ابعتولي على رقم الاس ام اس 9210، قولولي لو انا عشت حياتكم لمده يوم ايه اكتر حاجه هتكونوا عايزيني اللي انا اجربها بتحصل في حياتكم. رقم الاس ام اس 9210 محمد حمائي حلي حلي، وهرجع بقى اختم البرنامج فالحقوا بسرعه ابعتولي لو عندكم حاجه مختلفه لسه ما قلتوهاش.

0: Chica de Batra.
1: عايز اسلم على هلا لان هي اللي طلعت اللي بتصحى بدري عشان تروح تمرين السباحه وهي كروسفيت كوتش. فصباح الفل عليك يا هلا. وبكده حلقه النهارده من اسحب انرجي تكون خلاص خلصت، وكمان اسبوعنا من اسحب انرجي يكون خلاص خلص. هنرجع لكم انا وساره يوم الاحد الجاي من جديد ان شاء الله، وعايز اقول لكم ان شاء الله تقضوا ويكند سعيد جدا جدا جدا. بعدي على طول هتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم من الساعه 10 للساعه 12، وانا انبسطت قوي في الحلقه معاكم النهارده، ويا رب انتوا كمان تكونوا انبسطتوا. اشوفكم الحد جاي على خير، و have a very nice weekend. سلام.

0: الساعة دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: ست الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها النهاردة. اولا في البومات جديدة نزلت امبارح، في البوم تو ليت والبوم احمد سعد اللي هو الالبوم الالكترو، وفي البومات تانية نزلت بقى على مدار الاسبوع، كان في كايروكي نزل من كام يوم، وكده كده الصيف ده عامة مليان أغاني جديدة كتير جدا، وفي صح شرنوبي برضو في ألبوم لسه نازل امبارح، فمعايا أغاني جديدة كتير هسمعكم جزء منها طبعا، وانتوا برضو افتكروا معايا الأغاني كده اللي حابين تسمعوها النهاردة وابعتوها لي على طول على 92100. تعالوا نبدأ بمحيراني لأحمد سعد من الألبوم الإلكترو.

طيب يا جماعة، الأغنية اللي سمعناها دي زي ما قلت لكم من ألبوم أحمد سعد الجديد، الألبوم الإلكترو، والألبوم ده بيضم مجموعة تانية من الأغاني أكيد أكيد أكيد هتسمعوها طبعا على إنرجي. طيب هسمعكم بقى دلوقتي أغنية من ألبوم شرنوبي الجديد، وبعد ما نسمع الأغنية هاجي بقى أكلمكم عن تفاصيل هذا الألبوم اللي برضو هتبقوا بتسمعوه على إنرجي 92.1، لأن زي ما أنتوا عارفين المزيكا

0: لا في لزازة، في لزازة في ألبوم شرنوبي الصراحة. وفي بقى حاجة لذيذة جدا، أولا ألبوم شرنوبي الجديد بعد الليل فيه 8 أغاني، وشرنوبي شارك في تلحين 6 أغاني منهم، وكمان شارك في توزيع 5 أغاني منهم. أما أغنية بعد الليل اللي هي الهيد بتاعت الألبوم، فدي أول أغنية شرنوبي يكتب كلماتها بنفسه، ودي تعتبر خطوة جديدة في مشواره الفني. احنا عارفين ان هو بيلحن بقاله كتير، وموضوع التوزيع ده مؤخرا برضو دخل فيه، وأجدد حاجة بقى هي فكرة انه يكتب كمان كلمات أغاني. طيب هو تعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء في الألبوم ده، زي مصطفى ناصر، فيليبينو، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، عطار، عمرو البنا، إسماعيل نصرت، الوايلي، وخوليو. طيب الألبوم ده نزل منه ميوزك فيديو لأغنية 5، هتشوفوه يعني على سوشيال ميديا طبعا. 5 دي كلمات فيليبينو وألحان وتوزيع شرنوبي. مثلا الأغنية كنا بنسمعها دلوقتي على مهلك، دي كلمات مصطفى حدوتة، ألحان عطار، وتوزيع خوليو. وأكيد باقي الأغاني كده كده زي ما قلت لكم هتسمعوها طبعا على انرجي تباعا تباعا بقى، يعني كل ساعة كده تسمعوا أغنية مختلفة. وكمان بسلم على عمرو يعقوب، عشان هو بعت أصلا من أول ما الحلقة بدأت إنه عايز أغنية من ألبوم أحمد سعد الجديد، وده حصل، وعايز أغنية من ألبوم أنغام الجديد، هيحصل، وأغنية من ألبوم كايروكي الجديد برضه هيحصل دلوقتي، وأغنية من ألبوم توليت الجديد برضو عينيا. هشغل لكم النهاردة يعني كل اللي نفسكم في أي أغاني جديدة نفسكم تسمعوها، سواء من الألبومات اللي لسه نازلة فريش اليومين اللي فاتوا، أو الألبومات اللي نزلت عامة من أول الصيف. أنا معاكم النهاردة في أي حاجة جديدة، فبعتولي يلا على 92 100، قولولي نفسكم تسمعوا إيه. بعد الأد بريك على طول هسمعكم أغنية وحدي من ألبوم كايروكي سوبر نوفا طبعا.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا أخي.
2: أحب سبوس الشباب لبعض.
1: مش هيبقى أنت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تسمعه ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ايوه زبا

شايفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا. لا

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عمرو يعقوب زي ما قلت لكم طالب كولكشن من الأغاني الجديدة والألبومات الجديدة، فكده فضل لنا أغنية من ألبوم أنغام وأغنية من ألبوم توليت الجديد، وبعدين اللي نفسكم فيه بقى هنلعبه. فابعتوا لي يلا على 92.100 دلوقتي حالا، قولوا لي نفسكم تسمعوا إيه النهاردة. كمان بسلم على عمر سعودي، صباح الفل يا عمر منور الدنيا، وبعت لي بيقول لي صباح الخير في المطلق، فصباح الفل طبعا. بس قول لي طب نفسك في إيه، نفسك تسمع إيه، عشان برضو إيه نعمل بلاي ليست لذيذة كده. النهاردة خميس ويكند وصيف طبعا، فعايزين بقى فرفشة لو سمحتوا. تعالوا نسمع يلا أغنية أنغام الجديدة مسافرة.
2: جديد أنغام على إنرجي مسافرة.

هسمعكم بقى دلوقتي أغنية من ألبوم توليت الجديد. الألبوم لسه نازل مبارح الساعة 12 بالليل, يعني لسه ما عداش 12 ساعة بالتمام والكمال على هذا الألبوم, فهسمعكم أغنية منهم. بس عايزة الأول أكلمكم عن الأزمة اللي حصلة بقالها حبة, اللي هي أزمة توليت مع الملحن وليد سعد وأغنية لطيفة والحاجات دي كلها. طبعا حكيت لكم تفاصيل الموضوع كله, ولكن آخر أبديت في الموضوع كان إن لطيفة وتوليت نزلوا فيديو مع بعض, فيديو كول كده لذيذ وبتاع, إن هما يعني بيباركوا البعض على الألبومات والأغاني الجديدة وكده. فده باين للناس إنه لطيفة خلاص تمام, ما عندهاش مشكلة ومش متضايقة يعني من فكرة إنه اللحن متشابه مع الأغنية أو كده. ولكن وليد سعد كان وقتها ما قالش حاجة, فما كناش فاهمين بقى إيه اللي حصل. المهم اللي حصل بعد كده إنه الأغنية اللي عليها الخلاف ده أصلا كله, أغنية عشان حبيبي, اتشالت من على يوتيوب, وتقال إنه ده بسبب طبعا إنه وليد سعد بدأ يمشي في إجراءات قانونية وكده, فالأغنية اتشالت. طيب فأنا بقى ساعتها عملت حاجات منتل, قعدت أقول طب يعني معقول إنه مثلا وليد سعد هيكون متضايق من توليت بس لطيفة تمام؟ فقلت أخش كده أتأكد, فلقيت إنه الفيديو اللي كان نازل لتوليت ولطيفة اتشال برضه هو كمان من على إنستجرام, فحسيت إنه أوكي لا ده كده لسه في موضوع. المهم بقى الجديد إيه بقى؟ إنه وليد سعد أكد بقى, أتكلم في الموضوع تاني يعني, وأكد إن الموضوع لسه متحلش وإنه لسه متمسك بحقه القانوني والأدبي, وقال إن الأغنية هتفضل مقفولة على يوتيوب لحد ما الأزمة تتحسم بشكل رسمي. يعني واضح إن هي ما تشالتش, ما مسحتش تماما, ولكن هي مقفولة. يعني أنت لو دخلت عملت سيرش تدور على الأغنية مش هتلاقيها, فأعتقد زي كأنها إيه معمول لها هولد كده شوية لحد ما الموضوع يعني يتحكم فيه أو كده. فطبعا لحد دلوقتي توليت أو الشركة المنتجة ما طلعوش بأي رد رسمي على الاتهامات دي, وبالتالي الأزمة لسه مفتوحة لحد دلوقتي, ومستنيين طبعا الكلمة الأخيرة من الجهات القانونية عشان الموضوع يتحسم. يا إما الأغنية هترجع تاني والدنيا تمام, يا إما الأغنية هتتشال تماما تماما تماما.

0: طيب نسمع بقى عمرو دياب ولا ايه؟ يعني في ألبومات جديدة نزلت وكل حاجة، بس عمرو دياب برضو، فنسمع كده كده جيت لك علشان هي الأغنية الحصرية عندنا دلوقتي هذا الأسبوع على انرجي. ولكن على ذكر عمرو دياب، عايزة أقول لكم معلومة بقى عن جنى دياب. ليه بقى؟ لأنه هي نزلت عندها على انستجرام زي كده تيزر لألبوم جديد، وكاتبة نيو ألبوم كومينج سون، من غير ما تكشف أي تفاصيل ولا عن اسم الألبوم ولا الألبوم هينزل إمتى ولا أي حاجة. ولكن هي أكدت أنه ده هيكون أول ألبوم كامل ليها بعد عدد طبعا من الأغاني السنجلز اللي قدمتها الفترة اللي فاتت، سواء الديوز اللي كانت مع عمرو دياب أو الأغاني الإنجليش اللي كانت لوحدها أو الإعلانات أو الحاجات دي كلها. فدي طبعا هتعتبر أول خطوة ليها أنها تعمل ألبوم. مش عارفين برضو الألبوم ده إنظامه، لأن هي مثلا الأغاني السنجل اللي نزلتها كانت أغاني بالإنجليش، فهل هذا الألبوم هيضم أغاني عربي على إنجليش ولا عربي بس ولا إنجليش بس ولا إيه اللي هيحصل؟ كل ده مستنيين نعرفه، وأول ما أعرف أي معلومة جديدة عن هذا الموضوع أكيد هقولكم عليها على طول.
1: حصريا على إنرجي الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

طيب عايز اسلم على هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين واجمل سلمى قاسم ممكن يا صباح الورد لسان لوفون. وعايز اقول لايمان صبري كل سنه وانت طيبه يا امزي عشان النهارده عيد ميلادها. عايزين نقول لامزي كل سنه وانت طيبه يا امزي, يا رب تبقى بتسمعنا دلوقتي وعقبال مليون سنه يا رب. وعنايه طبعا نلعب يا صباح الورد حالا. في كمان ابراهيم الصراوة بيقول صباح الخير يا سلمى, مين اللي بتقول الفويس اوفر بتاع اغنيه انغام صوتها حلوه قوي؟ عامه صباح الفل اولا يا ابراهيم, ثانيا الفويس اوفر عامه صوت البنت اللي في الفويس اوفر دي دنيا محمد صديقتنا وزميلتنا العزيزه. وبالمناسبه دنيا نظام كونتنت ونظام فويس اوفر في نفس الوقت, فهي دنيا هي اللي ماسكه الكونتنت معايا في شفت الصبح وفي اسحب انرجي, وكمان هي اللي بتعمل لكم الفي او على الاغاني الجديده. عشان بصوا بقول لكم كل المعلومات اهو. طيب 9200 رقم الاسم اس, قولوا لي نفسكم تسمعوا ايه النهارده. ولكن قبل ما اسمعكم الاغنيه دي عايز اسالكم على حاجه كده لسه قاري عليها دلوقتي وما اعرفش اصلا ان ده شيء موجود او ان ده حاجه ليها اسم, بس لسه عارفه المعلومه قلت اشوف طب انتوا كنتوا عارفين ولا لا. هل سمعتوا عن حاجه اسمها الذنب الترفيهي؟ الذنب الترفيهي, لو حد عارف ايه الذنب الترفيهي ده يبعت لي على 92 100.

0: طيب بسلم على يحيى بيقول صباح الفل عليكي يا سلمى، الذنب الترفيهي ما عرفوش بس ممكن اهبد، وطمنيني على ساره المنذر مختفيه. طيب اولا صباح الفل يا يحيى، عجبني ان انت بتستاذن، يعني عجبني جدا شياكتك وانت نيتك ان انت تقول اي كلام، فعامه انا سمحت لك عادي ان انت تقول اي كلام، بس هو انا دلوقتي اقول لك الكلام المهم فمش هتلحق تقول اي كلام، فاهم حاجه؟ بس يعني شكرا على شياكتك. بالنسبه لساره المنذر، ساره اجازه يا شباب، ساره اجازه، اجازه صيف بقى، ما احنا يعني كلنا من حقنا ان احنا ناخد اجازات صيفيه. أنا لسه ما خدتش الأجازة الصيفية، ولكن سارة دلوقتي في أجازتها الصيفية، فبنتمنى لها أجازة سعيدة وأميزنج وتحفة في الجمال. بس إن شاء الله سارة هتكون معاكو تانية من الأسبوع اللي جاي، من يوم الحد اللي جاي هتكون هي وباسم كاميل معاكو في إسحب أنرجي. طيب إيه بقى موضوع الذنب الترفيهي ده؟ بيقولك إيه بقى؟ بيقولك إنه في ناس من كتر ما هي متعودة على إنها تبقى بتشتغل طول الوقت، لما بتلاقي نفسها فاضية شوية أو واخدة يوم أجازة، أو حتى يعني قاعدة بتشرب كوباية مثلا قهوة في البلكونة، أو بتشرب الشاي في العصرية مثلا في الفراندة البحرية، ممكن ساعتها يحسوا إن هما بيعملوا حاجة غلط، يحسوا ان ايه ده انا بضيع وقت، انا كان المفروض اكيد اخلص حاجه، انا كده باخد من وقتي اللي انا المفروض كنت استغله في حاجه افيد، او مثلا اللي هو ايه الناس كلها شغاله وانا قاعده كده بلا هدف وما بعملش حاجه مفيده وبتاع. فبيبقى انه دي حاجه كده خبراء الصحه النفسيه يعني بيسموها ان ده الشعور بالذنب من الراحه، او انك تحس بالذنب الترفيهي، ان انت دلوقتي بترفه عن نفسك ولكن انت عندك شعور بالذنب مش عارف تتخلص منه تجاه فكرة ان انت اصلا بترفه عن نفسك. فبيقولك الخبراء بقى ايه، انه السبب الرئيسي للحالة دي او للاحساس ده انه بقى منتشر عند ناس كتير، هو ان احنا بقينا عايشين دايما في ثقافة انه الانسان قيمته بترتبط بقد ايه هو بينتج وقد ايه هو بيشتغل، لانه احنا صغيرين واحنا بنسمع بقى كلام زي اللي هو ايه، ان انت ما تضيعش وقتك واستغل وقتك في حاجة مفيدة ده ومش عارف ايه. فبقى عقلنا مقتنع ان الراحة معناها كسل، وانه الكسل ده معناه فشل، وانه الفشل ده معناه ان انا انسان بلا قيمة. فالموضوع طبعا ده في تصعيد شوية من عندنا، يعني من عند الناس اللي بيبقى عندها الذنب الترفيهي ده، لانه كل انسان من حقه يرتاح، يعني ده المنطق بيقول كده. في برضو حاجات تانية ليها علاقة بعلم النفس بتتكلم عن الموضوع ده، هكملها لكم بقى بعد الاد بريك والاغنية اللي جاية. ولكن عايز اعرف منكم لما شرحت لكم كده الموضوع عبارة عن ايه، حسيتوا ان انتوا بيجي لكم الاحساس ده ولا لا؟ يعني لما تبقوا واخدين اجازة او بترفهوا عن نفسكم، هل بتحسوا ان انتوا بتضيعوا وقت، او بتحسوا بالذنب ان لا انا مش المفروض ان انا اترفع، انا مش من حقي ان انا ابقى دلوقتي بقضي وقت كده في اللاشي، انا محتاجة ابقى بنجز، محتاجة ابقى بعمل حاجة. لو حد بيحصل له ده ابعتولي طبعا، قولولي على 92 100، واكيد تختاروا الاغاني كمان اللي عايزين تسمعوها.
1: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: هتكون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
2: عايز اسلم على طارق عباس بيقول لي صباح الفل على نجمة كل المواسم سلمى قاسم. الذنب الترفيهي ده للناس النكديه اللي مش عايزين يستمتعوا ببريك يفصلوا بيه فبيحسوا بالذنب انهم بيضيعوا وقت، وللاسف انا من الناس دي. ليه يا طارق؟ ليه انا حسيتك داخل دخله اللي هو ايه الناس النكديه، وحسيت بقى اللي هو انا احب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول. يعني حسيت ان دي الفايب بتاعت المسج، وين لقيتك رحت في حته اللي هو في الاخر انا على فكره من الناس دي. طب ليه؟ ما هو هي بقى دي الفكره يا جماعه، ان احنا بنحط ضغوطات على نفسنا مش حقيقية. مفيش حد قال لنا ان احنا جينا الدنيا دي علشان نشتغل بس، ولا برضو عشان نقعد فاضيين بس. يعني احنا جايين عشان نتبسط في المطلق بقى. فانت مثلا هتشتغل عشان تتبسط، هتقولي لا انا ما تبسطش في الشغل، ماشي ما تبسطش في الشغل، ولكن مثلا انت بتشتغل عشان تحس ان انت ليك قيمة، فلما يبقى ليك قيمة هتبقى مبسوط انك ليك قيمة. طيب تشتغل مثلا عشان الفلوس، فانت لما بتشتغل عشان فلوس ويجيلك فلوس فبتحس ان انت مبسوط، وايا كان يعني. فالمجمل الموضوع ان احنا عايزين نتبسط، فمش معقول ان احنا نبقى طول الوقت بنشتغل وما عندناش وقت نتبسط بقى الانبساط الحقيقي، ان احنا نفصل شويه، نقعد كده في هدوء، نخرج مع صحابنا، نسافر، نغير جو. يعني دي حاجه اصلا كلنا محتاجينها علشان نعرف نكمل في اللوب اللي احنا فيها او في الروتين بتاعنا بقى، ايا كان اللي بيشتغل واللي عنده حياه واللي عنده اطفال وايا كان يعني. فلا ما تحسش بالذنب يا طارق أرجوك، احنا النهاردة جايين نحارب الذنب الترفيهي مش نشجعه. في مروة عزت بتقول ده الأمهات للأسف. بصي يا مروة، يعني الأمهات طبعا بيبقوا عايزين ولادهم يبقوا أحسن حاجة في الدنيا، فبيبقوا عايزين يشجعوهم ان هم ينجحوا ويحققوا حاجات وكده، فده مفهوم. بس هو المطلوب بقى ان هم برضو ينتبهوا انه الولاد برضو محتاجة تفك عن نفسها عشان تعرف تكمل. فدي حتة بقى احنا بنحاول نهايلايت الحتة دي دلوقتي عشان ايه ننشر هذا الفكر، انه جماعة محتاجين نرتاح والله عشان نعرف نشتغل تاني. على فكرة محدش قالنا نرتاح مدى الحياة، بس نرتاح ونشتغل، نشتغل ونرتاح، نتبسط ونشتغل، نشتغل ونتبسط كده يعني. طيب تعالوا نسمع اغنية دراكيولا، بقالنا كتير ما سمعناهاش، لقيتها قدامي كده حسيت ايه ده. الاغنية دي اصلا اول ما نزلت كنت بسمعها كتير جدا، وبعدين نسيتها عادي وسط بقى زحام الاغاني الجديدة، فقلت يلا نسمعها. واللي نفسه يسمع حاجة طبعا زي ما انتوا عارفين بيبعت على 92 100.

عايزه اسلم على احمد علي، عايز يسمع اغنيه من البوم رامي جمال. حاضر عينيا، اخترت لك اغنيه بحبها قوي وهلعبها لك على طول. في كمان رقم اخره 686 بيقول يا سلومي، ما سمعناش حميد الشاعري امبارح، سمعينا النهارده بليز اغنيه تيجو نفرفش. صباح الفل يا رقم اخره 686، ولكن والله انا دورت على الاغنيه امبارح للاسف هي مش موجوده، فلو عايز تسمع حاجه تانية لحميد الشاعري اختارها معايا ونلعبها الساعه الجايه على طول. في مارينا اسكندر بتقول بيجي لي ذنب ترفيهي لما بقعد على الموبايل بلا هدف. مارينا احب اقولك، وانا كمان انا كمان عندي نفس المشكله دي، بحس اللي هو انت بتضيعي وقتك، انت قاعده تتفرجي على فيديوهات ومش عارف ايه، وبعدين بقعد اريح ضميري كده انه على فكره عادي انت مذيعه ومحتاجه تبقي متابعه الترندات، فانت دلوقتي بتشتغلي عادي يعني، ما انت محتاجه تبقي عارفه ايه اللي بيحصل في الدنيا، فاهمه؟ فبحاول اريح ضميري من هنا، بس طبعا بيجي لي برده نفس الاحساس ده، واعتقد ناس كتير ممكن يكون بيجي لها الذنب الترفيهي تجاه مسكه الموبايل وقت طويل. بس دي حاجه انا شايفه بقى انها صحيه، يعني حلو ان احنا نبقى بنراجع نفسنا في حاجه زي كده، عشان في ناس بجد بتقعد تتسحل في موبايلاتها بالساعات وعادي ما عندهاش ذنب ترفيهي ولا حاجه، انها تمام، وتلاقي بقى عمرها بيضيع قدام الموبايل وكده. فحلو ان احنا ايه، في حاجه بتجلدنا كده كل شويه. عامه العلماء عندهم تفسير لموضوع السوشيال ميديا ده تحديدا، هكلمكم عنه بقى بعد رأس الساعه علشان الحق العب لكم اغنيه من البوم رامي جمال. هلعب لكم اغنيه سحر عينيه، الاغنيه دي عجباني قوي.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الأغاني اللي عايزين تسمعوها. طبعا بنحاول نلعب أغاني جديدة، الألبومات بقى الجديدة لسه نازلة الأيام اللي فاتت والألبومات اللي نزلت من أول الصيف وأغاني عامة تانية لو حابين تسمعوا حاجات تانية، فبعتولي اختاروا معايا بقى كل اللي نفسكم فيه. طيب نرجع بقى لموضوع الذنب الترفيهي. كنت بقول لكم من شوية إنه في مصطلح كده خبراء الصحة النفسية يعني أطلقوه، وهو الذنب الترفيهي، وده الإحساس اللي بيجي لك لما تقعد شوية بتعمل اللاشيء. يعني تبقى أنت قاعد مثلا واخد بريك من حاجة أو واخد أجازة أو قاعد ماسك موبايلك مثلا أو بتتفسح أو أيا كان، بيجي لك إحساس كده إن أنا دلوقتي بضيع وقت، إن أنا دلوقتي مش بنجز، إن أنا دلوقتي كده متعطل عن إن أنا أحقق إنجازات في حياتي. فبيقولوا إنه ده إحساس طبيعي جدا بيجي لناس كتير، خصوصا إن إحنا ترسخ في مخنا الأفكار بتاعة إنه الإنسان قيمته في النجاح اللي بيحققه، وإنه أهالينا كانوا بيقولوا لنا ما تضيعوش وقتكم واستغلوا وقتكم في حاجة مفيدة والكلام ده كله. ولكن بقى بيقولك إن في كمان عوامل تانية مؤخرا بقت بتزود الإحساس ده أكتر بكتير. بيقولك إن السوشيال ميديا نفسها زودت المشكلة، لأن طول ما إحنا فاتحين الموبايل وبنشوف ناس وكده على السوشيال ميديا بنشوف بقى إيه، ما الناس دي بتعمل حاجات، ما مش بنشوف ناس مثلا ايه قاعده في البيت متصوره حاطه ايديها على خدها، لا بنشوف مثلا حد بيشارك سفريه هو سافرها، ناس مثلا بتتمرن، ناس بتعمل بيزنس بتفتح مشاريع، ناس بتتعلم حاجات جديده. فساعتها بتحس انك انت الوحيد اللي واقف مكانك وان كل الناس حواليك بتحقق انجازات. ويعني محتاجين برضو ننتبه لنقطة مهمة جدا، انه الناس التانية اللي بتنزل انجازات هم على فكرة اكيد اكيد اكيد 100% عندهم وقت بيرتاحوا فيه. يعني الشخص مثلا بينزل انه بيتمرن كل يوم، هل هو بيتمرن 24 ساعة؟ يعني لا، بيتمرن ساعتين في اليوم. طب هو بقى ايه عدد الساعات ده بيعمل فيه ايه؟ او ممكن يكون بيشتغل، بس ممكن بيبقى عنده 3-4 ساعات في اليوم بيخرج فيهم بيتفسح بيشم نفسه يعني بيعمل اي حاجة بترفه عليه او بتغير من موده او كده، بس هو مش لازم يكون بيشارك لك ده. دلوقتي هو جات معاه النهاردة انه ينزل لك هو في التمرين، فده مش معناه انه طول اليوم في التمرين. فقيسوا بقى على ده كل الحاجات التانية. فالسوشيال ميديا على قد ما احنا عارفين من جوانا ان هي جزء من الحياة، ولكن لما بيبقى طول الوقت قدامنا انجازات انجازات انجازات لناس حوالينا، فبنحس ان ايه ده، احنا لوحدنا اللي مش منجزين، فاحنا دلوقتي بنضيع وقتنا. لا وكمان التقيلة بقى ان احنا قاعدين بنتفرج على ناس بتنجز واحنا قاعدين ما بننجزش حاجة. فيعني دي حاجة بقى محتاجين ان احنا نبقى طول الوقت حطينها في دماغنا، ان احنا عادي اننا يعني نقعد نسلي وقتنا بحاجة. وبعدين في حاجة تانية برضو، ان احيانا فكرة انك تمسك الموبايل او تحاول ان انت تعمل شيء ده برضو بيساعدك انك تتخلص من حاجات تانية مش لذيذة. يعني بدل ما انت مثلا يبقى عندك افكار سلبية فتسيب نفسك للافكار دي ان هي تتغلب عليك، لا انت ممكن تعمل حاجة تانية تشتتك او تبسطك او تغير من مودك وتشيل من دماغك الافكار الوحشة. فساعتها وقت فراغك ده بيبقى مفيد مش مضر، فمحتاج ان انت ما تشوفوش انه دي حاجة بتضيع وقتك. لا هي زي كده مثلا ايه، عارفين لما حد مثلا يقول اللي هو ده انت بتخرجي ومش عارف ايه بتضيعي وقت، ما انت الوقت ده كنت افيد تعملي حاجة تانية. طب انا دلوقتي خلصت شغلي، انا مثلا شغلي بيخلص الساعة 6، فانا دلوقتي من الساعة 7 للساعة 11 مثلا لحد ما نام، ايه المنجز اللي انا ممكن اعمله؟ ما انا انجزت شغلي الصبح، فانا لو خرجت في الوقت ده انا هتبقى نفسيتي كويسة، فهعرف ان انا تاني يوم تبقى طاقتي حلوة في الشغل وهكذا. فساعتها ما بتتحسبش بقى ان دي تضيع وقت، بقى بالعكس بتتحسب ان هي زي كأننا بنشحن طاقتنا كده علشان نعرف نكمل ونعرف نبقى بالفول باور بتاعنا تاني. 92100 رقم الاسم، اسألوا لي بقى نفسكم تسمعوا ايه. سمعكم دلوقتي عطار خميرة ونرجع نشوف بقى الكلام على ايه.

عايزه اسلم على مصطفى الضوي بيقول صباح الفل يا لومي، نفسي اسمع اغنيه ودمين لمحمد محي عشان انت امبارح قلتي محمد يحيى. اوكي صباح الفل يا مصطفى. انت ما اعرفش امبارح كنت كاتبها محمد يحيى ولا انت عشان كاتب محي كاتب اتنين يه ورا بعض فانا قريتها يحيى عشان هي محي بتبقى يه واحده. بس حاضر ايوه انا كده لقيت الاغنيه كده نبدا نتكلم بقى، لان امبارح قعدت ادور على اغنيه محمد يحيى دي ما لقيتهاش، ما لقيتش محمد يحيى اصلا في المطلق يعني. فحاضر جهزتها ونسمعها بعد الاد بريك. عايزه كمان اسلم على رقم اخره 471 دي هبه منصف بتقول صباح الفل يا لومي، هي ليه اغنيه رامي جمال فكرتني باغنيه بس وباقي المسج ما جاتش. على فكره انا مش مستنيه باقي المسج تيجي يا هبه لان انا عارفه انت قصدك ايه. وفي حلقه كده الاسبوع اللي فات اتكلمنا في الموضوع ده، لعبت اغنيه سحر يعني بتاعت رامي جمال وسالت الناس قلت لهم يا جماعه الاغنيه دي ما فكرتكوش بحاجه، فلقيت في ناس فعلا افتكرت الاغنيه اللي انا ربطتها في دماغي باغنيه سحر عنيه، وهي الاغنيه اللي هسمعها لك دلوقتي حالا اهو عشان ايه الحاجات المنتال اللي في دماغك دي تتاكد هي فعلا اغنيه سحر عنيه. مديه نفس الفايبس ونفس يعني مش نفس اللحن بس هي نفس الاجواء، التوزيع قريب شويه، اللحن مش اللحن طريقه الغنى تحديدا والسرعه في الكلام مديه نفس الاحساس بتاع اغنيه بنت بلادي الفارس. فبما انك بتقولي اغنيه ب يبقى اكيد بقيتها كانت بنت بلادي، اكدي لي المعلومه برضو لو هي نفس الاغنيه اللي جت في دماغك يا هبه.

طب يا هبه يا منصف، قولي لي هل كده الرؤيه وضحت ولا ايه؟ علشان غالبا هي دي الاغنيه انت افتكرتيها بسبب اغنيه رامي جمال. في بقى رقم اخره 214 بيقول انا بشعر بالذنب لما اطلع اجازه بدون الاهل والاصدقاء، الاب والام والاخوه، بالرغم اني فعلا محتاج افصل لوحدي. لا، ما هو مش المفروض انت تحس بالذنب ليه بقى؟ طبعا يعني انت المشكله انت بتقول الاهل والصحاب والاب والأم، يعني انت كله يعني مثلا لو انت عندك الشعور ده تجاه اهلك مثلا هقول لك ماشي تمام، بتحس انه طب ما بدل ما انا اسافر لوحدي الاولى ان يبقوا اهلي معايا وكده وافسحهم هم كمان، وده طبعا احساس جميل منك ان انت تفكر في كده. بس كمان صحابك يعني حاسه ان انت شايل مسؤوليه اللي حواليك زياده عن اللزوم، ويعني ناسي نفسك بقى في النص، وده مش صح. يعني حلو ان احنا نبقى ناس جميله وبنشعر بالمسؤوليه تجاه اهلنا او صحابنا، ومش عايزين نتبسط من غيرهم، وعايزين كلنا نبقى مبسيط مع بعض وكل الكلام ده. ده طبعا حاجه حلوه، ما بقولكش الغيها او غيرها، بس في نفس الوقت محتاج ان زي ما انت بتفكر في غيرك تعمل شويه وقت لنفسك. فممكن عادي تبقى الموضوع رايح جاي، يعني مرة سفرية مع الأهل والأصدقاء ومرة سفرية لوحدك تفصل فيها وتشحن عشان تعرف تكمل. يعني لو أنت عندك إحساس بالمسؤولية تجاه الناس اللي حواليك، فمحتاج أن أنت تبقى كويس عشان تعرف تشيل مسؤولية الناس اللي حواليك، بدل ما يجي لك وقت تحس أن أنت بتنهار ولا عارف تشيل نفسك ولا عارف تشيل اللي حواليك. فحاول كده أن أنت تركز في الحتة دي، ومفيش مانع أن الواحد يفكر في نفسه شوية في النص من غير طبعا ما يضر اللي حواليه أو يتجاهل مشاعر الغير. 92 100 رقم الاسم اس، بعتولي بقى نفسكم تسمعوا ايه النهارده تاني، يلا عشان نجهز بقى باقي بلاي ليست حلقه النهارده. ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: عايز أسلم على هاني فتحي، عايز يسمع أغنية رامي صبري على بالي. حاضر يا هاني، عنيا الأغنية جاهزة، ولكن بس في حاجة دلوقتي أنا عمال أقول لكم النهاردة، أنا عايز ألعب أكبر قدر من الأغاني الجديدة، وبين بقالنا كام أغنية كده لعبنا حاجات قديمة شوية، فعايز نرجع نريفرش البلايليست بأغنيتين جداد كده في السريع، وبعدين نرجع تاني نلعب بقى كل حاجة نفسكم فيها. فأستأذنك يا هاني لو ما وراكش حاجة يعني وقاعد معانا حبة، فنسمع أغنية من ألبوم أحمد سعد وأغنية من ألبوم أنغام، وبعدين نرجع بقى إيه نلعب كل حاجة نفسكم فيها. في كمان رقم اخره 856 زبات بيصبح عليا عادي، بيقول لي احلى صباح لاحلى سلمى على الكوكب، على الكوكب كله، يا نهار ابيض صباح الجمال يا رقم اخره 856. في كمان عمر بيقول اغنيه كان ودي نلتقي، اغنيه مين؟ طيب قول لي معلومه يا عمر لو سمحت عشان اعرف اجيب لك الاغنيه. عمرو الوكيل يا نهار ابيض بيقول صباح الفل يا سلمى، بس كده بصبح بس، ويومك حلو يا رب. يومك حلو انت كمان يا عمرو يا وكيل، ومنور الدنيا. طب ليه جاي ايدك فاضيه؟ ما تطلب اغنيه، قول نفسك في ايه ونحققه لك يعني. طيب دلوقتي سمعكم اغنيه الليله لاحمد سعد من الالبوم الالكترو لاحمد سعد اللي لسه نازل امبارح، اغنيه فريش جديده لانج، وبعدها سمعكم اغنيه تانية برضو جديده من البوم انغام.
2: جديد أحمد سعد على إنرجي الليلة.

طب جماعة، أنا دلوقتي لقيت حاجة هي من أعبس الحاجات اللي كعبلت فيها هذا الأسبوع بجد، عشان بحاول أستوعب أصلا الموضوع. بيقولك إيه بقى؟ بيقولك إن لو أنت من الناس اللي بتكسل تغسل هدومها بعد كل لبسة، فالخبر ده هيبسطك جدا جدا، لأنه في شركة أمريكية أعلنت عن تيشيرت جديد بتقول إنه ممكن التيشيرت ده تلبسه كل يوم لأكتر من شهر كامل من غير ما يطلع ريحة وحشة ومن غير ما يحتاج يتغسل. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ يعني ايه؟ يعني مش فاهمة. بيقولك انه يعني طبعا موضوع غريب جدا، خصوصا احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا في الصيف، يعني غسيل الهدوم بيبقى اكتر من الشتاء بكتير، والعرق والحر والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. فالشركة بقى بتأكد انه لا، خلي بالكو، السر مثلا مش في ان احنا يعني بنبيع لكم ده وخلاص، او ان احنا مش عاملين اي تقنية مثلا تخلي فعلا الهدوم ما تتغسلش. لا، احنا اشتغلنا واجتهدنا جامد، وان احنا مثلا مش مجرد ان احنا رشين مادة على القماش او اي حاجة. بيقولك لا، دي مكونات موجودة جوه النسيج نفسه بتاع التيشيرت. طب ايه بقى المكونات يا ترى اللي تخلي يعني ان التيشيرت ما يطلعش ريحه وكده؟ بيقولك ان التيشيرت معمول من خامه مدمج فيها 7 مكونات مختلفه. تقولي كلام جميل، كلام مبدئيا جميل. ايه بقى هم السبع مواد دول او ايه المكونات دي؟ اسمعوا بقى. بيقولك في نحاس وفضه وزنك وذهب ورماد بركاني، وفي مكونين تانيين، دول 5 هم ماشي من 7. في بقى مكونين تانيين الشركة محتفظة بيهم كسر، مش هيقولوا لنا عليهم. وبيقولك ان كل مادة من المواد دي ليها دور في فكرة انه انت ما تعرقش في التيشيرت، او التيشيرت ما يتوسخش او ما يطلعش ريحة. بيقولك يعني مثلا النحاس بيقلل نمو البكتيريا اللي بتسبب الريحة، الزنك بيساعد انه يتعامل مع المركبات اللي بتطلع من العرق، اما الرماد البركاني فبيمتص الرطوبة والروائح، لانه بيشتغل زي الاسفنجة كده، فبيمتص بقى اي رطوبة واي روائح ومش هتحس بقى باي حاجة. فبيقولك انه الحاجات دي بقى بتخلي انه التيشيرت تفضل ريحته منعشة حتى مع الاستخدام اليومي، وكمان لانه مش هيتغسل كتير فعمره هيكون اطول من التيشيرتات العادية، مش هيتبهدل معاك في الغسيل. بيقولك السعر بقى ايه؟ طيب تسأل تقول طب بكام بقى البتاع ده؟ نجيبه نجربه. بيقولك النسخة الاساسية اللي بتقعد اكتر من شهر من غير غسيل سعرها $79، وهينزل منها لون اسود، وبعد كده هيبداوا يضيفوا بقى الوان تانية زي الكحلي والعنابي والاخضر الغامق. ماشي. بيقولك طيب انت ساعات ممكن تفكر تقول لا السعر ده غالي قوي، فبيقولك ما تقلقش، انا هعمل لك نسختين تانيين، واحده اقتصاديه دي $39 وبتستحمل 3 ايام بس من غير غسيل، ونسخه تانية متوسطه هتقعد معاك حوالي 2 أسبوع من غير ما تحتاج غسيل. ف what is this؟ بجد what is this؟ يعني تعالوا نسأل الأسئلة المهمة. هتشتروا يا جماعة التيشيرت دي، ولا حاسين ان ايه العبث ده؟ ما نغسل هدومنا عادي زي البني ادمين وخلاص؟ يعني قولوا لي رأيكم على 92 مية.

طيب أسمعكم دلوقتي أغنية على بالي لرامي صبري عشان هاني فتحي كان طالبها، وعايز أعرف رأيكم جدا في موضوع التيشيرت اللي بتقعد أكتر من شهر ما تحتاجش تتغسل. بيقولك إن هي عادي مش هتطلع عرق ولا حاجة لأن هي يعني مصنوعة من حاجات معينة، ولكن الفكرة نفسها هل تمام؟ هل تثقوا في هذا الموضوع إن فعلا هي فيها مواد بتخلي التيشيرت ما تتوسخش وما تعرقش وتقدر إن أنت تدي الأمان إن أنت تلبسها شهر كامل من غير ما تغسلها؟ مش عارف، قولوا لي رأيكم.

في لوسي حلمي بتقول بغض النظر عن النظافة أنا معرفش أكرر لبس مرتين في الشهر أصلا. ده على مستوى الشياكة يعني قصدك. يعني بتقول بغض النظر عن النظافة يبقى احنا مش بنتكلم في تكرار اللبس من باب النظافة وكده, انت بتتكلمي من منطلق انه شياكتك ما تسمح لكيش ان انت تلبسي نفس الاوتفيت في نفس الشهر, صح كده؟ انا فهمت صح ولا ايه؟ اكدي لي المعلومة. في رقم اخره 214 بيقول لا طبعا مستحيل اشتريه, اعتقد هيسبب امراض النظافة من الايمان. فهمك قوي, بس هو بيقول ان انت شخصيا انضف عادي واستحمى وعمل كل نفسك فيه ورش برفيوم, بس التيشيرت مش هيتوسخ اصلا عشان يحتاج ينضف, هما بيقولوا كده. في كمان عرفه بيقول سؤال, هل التيشيرت ممكن تضر الجسم باي طريقه؟ ما هو ده بقى السؤال الثعباني عرفه, احنا ما نعرفش, ما عندناش اي معلومه. ليه؟ لانه بيقول لك ان التيشيرت مكون من نحاس وفضه وزنك وذهب ورماد بركاني, فاصلا دي مواد يعني الواحد ما سمعش قبل كده انه هي بتستخدم في لبس, فمحدش بقى عارف عواقب الموضوع ان انت ما تبقى لابس تيشرت فيها زنك ورماد بركاني, هل ده امان يعني على بشرتك وعلى جلدك ولا ايه؟ محدش عارف بقى, ما دي حاجة محتاجين نعرفها عشان نقيم التيشرت دي ايه وضعها وهل هتضر البني ادم ولا لا. يعني في كمان رقم اخره 037 بيقول ليه, ده انا ممكن بال $79 اشتري طن مسحوق, ولو الكسل واخدني قوي المغسلة راحت فين؟ لو كل يوم غسلته في المغسلة مش هدفع كل الفلوس دي. وجهة نظر برضو, بس هو بيبيع لك بقى وبيقول لك انه لا, ما انت برضو يعني حتى لو بتغسل التيشيرت في المغسلة كل يوم ما التيشيرت هتتبهدل, النسيج هيبوظ من كتر الغسيل, فبيقولك دي بقى هتتغسل قليل جدا فبالتالي هتعيش معك وقت أطول. يعني أنا بقولكوا الكلام اللي على لسان الشركة سواء اقتنعنا بيه أو لا. يعني لوسي حلمي بعتت هي بتقولي البرستيج. فهماكي قوي, بس لدرجة انت ما بتكرريش نفس اللبس مرتين في الشهر, يعني دي معاناة برضو يا لوسي. يعني انا مثلا بما اني باجي الراديو 5 أيام في الاسبوع فبحس ان لا, انا ما ينفعش اكرر الاوتفيت مرتين في الاسبوع, ده مفهوم, بس شهر دي هحط على نفسي ضغوطات يعني زيادة عن اللزوم, فحاسة ان انا مش قادرة بقى على هذا الكم من الضغوطات. يعني افهمها مثلا في المناسبات في الافراح, بس ما افهمهاش في النزول اليومي. يعني في كمان رقم اخره 037 بتقول انا مسحولة من الصبح في مكالمة وزعلانة قوي اني ما عرفتش اسمعك كتير, صباح الهنا عليكي يا سلومي, وعايز اسمع سمعوني الحمائي. صباح الفل, انا مش عارفه مين اللي بعت, طبعا مش عارفه اسمك ايه, بس انت اسمك متسجل 0 و4 علامات استفهام, فسجلي صح بقى عشان اعرف مين اللي بعت. وطبعا اغنيه سمعوني الحمائي جاهزه هنسمعها دلوقتي حالا.

طيب لوسي حلمي بعتها بتقول طب اسبوعين. بصي لو اسبوعين يبقى انت مش محتاجه التيشيرت، لان انت التيشيرت بتقعد معاكي اكتر من شهر، يعني نقول مثلا شهر واسبوع مثلا مجازا، فهتحتاجي تغسليها مرتين لو انت تيشيرت عاديه يعني. ولكن لو معاكي التيشيرت ده تغسليها مره واحده، لا مش مربوحه، ما تستاهلش ال 79 دولار، ما تجيبيش التيشيرت يا لوسي. انت مش من الناس اللي محتاجه تجيب هذه التيشيرت. عارفين بقى الناس اللي بجد تستفيد من حاجه زي كده مين؟ الناس اللي هم اللي عاملين بقى نظام توحيد للأوتفيتس، اللي هم الناس اللي على طول لابسه مثلا تيشيرت سودا او بيضاء، يا على زازة يقوموا شارين التيشيرت دي وهي تيشيرت سودا، يقعدوا يلبسوها كل يوم ما تحتاجش غسيل، لان اكيد هم بيحتاجوا يجيبوا مثلا 3 4 تيشيرتات سودا يبدلوا ما بينهم، عشان في حاجات بتتغسل وفي حاجات بتبقى عند الدراي كلين وكده، فاعتقد ساعتها هيبقى الموضوع مفيد بالنسبه لهم. طيب دلوقتي بقى هنطلع اد بريك وهسمعكم اغنيه لكايروكي، اغنيه تاتا تاتا. وانا خايفه، انا زي ما قلت لكم بجد من يومين انا خايفه اسمع البوم كايروكي، والله انا من الحاله النفسيه اللي انا شايفاها حواليا يعني الناس اللي سمعت الالبوم بقى عاملين ازاي، حاسه ان انا مش عايزه ابقى هناك، انا عايزه بقى اسمع حمائي بقى وعمرو دياب وتامر حسني واحمد سعد، يعني فاهمين عايزه ابقى في الحته دي بما ان احنا في الصيف، وعايزه ابقى في نايم الجهل، مش عايزه جحيم الوعي، انا لا مش قادره عليه دلوقتي خالص. فانا خايفه يعني بعد ما سمعت سمعوني حمائي وفرفشت وحسيت بسمر فايبس، حاسه انه هندمرها دلوقتي، مش عارفه هنكتشف، بس اوعدكم لو الاغنيه كانت دارك قوي قوي يعني ان شاء الله هنفرفش تاني في اخر الحلقه.

0: Energy din Uțain, Point One.
1: În mesică, la bec.
2: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها.

0: που κι ήθελα.
1: High voltage electronic music.
2: Άλλη βούλτου,
3: μα άχσαμ σάτιν. Back to back. Σάμα Μάρτιν Γκάριξ.
4: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
3: Σάμα Armin Van Buren.
5: Hey, Egypt, it's Armin Van Buren on Energy Egypt.
3: يعني خط راس وهاي بارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا. لعبتها.
6: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
7: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy e 99.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
3: عايزة أسلم على سما. للأسف يا سما أنت طلب الأغنية متأخر قوي، بتقول عايزة أسمع أغنية النان، وللأسف للأسف للأسف ما فيش وقت أسمعها لك يا سما. فيعني وبصي وسما بتقولي واختمي بخبر عاجل، لا أنت بعتها متأخر قوي. يعني عايزة أغنية واختم بأغنية تانية، أنا هختم دلوقتي حالا عامة عشان تبقي فاهمة. فمعلش يا سما بقى، يوم الحد تعليم من بدري كده، ولعب لك كل حاجة نفسك فيها. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، وخلص هذا الأسبوع برضو من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اتبسطوا بقى بالويكند، ونتقابل يوم الحد اللي جاي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt.
2: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومه الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في الثمانيات. تغطيه لكل الدوريات والاحداث الكرويه والرياضيه المحليه والعالميه مع محمد طارق قضى من الحد للاربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج.

0: Energy e Tenue Time Point One المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
0: جديد عزيز عبده يا خلي على Energy.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.
2: جديد كايروكي تاتا تاتا على انرجي.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
3: جديد لطيفة على انرجي، انا بعجبني.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد عاصي الحلاني على انرجي، سلم على الكل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي دي جي توك مع باسم كميل.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
2: حصرياً على انرجي الهضبة عمرو دياب جيتلك من سوني ميوزك.

0: دلوقتي دي جي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل مستمعين انرجي 92.1. حلقة جديدة من ديجي توك بتبدأ معاكم دلوقتي حالا. انا باسم كميل وطبعا بتكون معايا ديجي علشان نعرف مع بعض كل يوم خميس في نفس الميعاد من الساعة 3 لحد الساعة 4 اخر تطورات واخر اخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. من دلوقتي لحد الساعة 4 هنعرف مع بعض اخبار كتيرة قوي، لكن خلوني اقول لكم كده في بداية الحلقة هنتكلم عن ايه النهاردة. النهاردة هنتكلم عن دراسة جديدة تحذر الآباء إن هم يدوا تليفوناتهم لأي طفل عندهم أقل من 12 سنة. ليه؟ هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. خبر ليه علاقة بالتكنولوجيا وفي نفس الوقت العربيات والسواقة. خلاص دلوقتي تقدر تجدد رخصة القيادة وكمان خدمات تاني من غير ما تروح المرور. هتبقى في مكنة أو ماشين تقدر تعمل فيها الحوارات دي كلها من غير ما تضطر اللي انت تروح المرور وتقضي ساعات طويلة هناك، والحوار كله بياخد دقيقتين. هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. طبعا كلنا صحينا فجر يوم الاثنين اللي فات الساعة 3 الفجر تقريبا على الزلزال اللي حصل في مصر، وناس كتيرة جدا كانت بتقول على السوشيال ميديا اللي جالها اشعارات قبل الزلزال بثواني قليلة بتحذرهم ان في زلزال هيحصل، وكان الاشعارات دي اغلبيتها على تليفونات اندرويد. لكن انا النهاردة هقول لكم للي حابب ازاي تشغلوا اشعارات الزلازل على تليفوناتكم الاندرويد وكمان الاي او اس لو حابين ان يجي لكم اشعار زي ده. بعد الشر طبعا يا رب ما يجيش خالص، بس لو حابين تشغلوا الخاصية دي على تليفوناتكم علشان تحذركم قبل ما اي حاجة تحصل في الوقت اللي جاي. هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. من الاختراعات الجديدة اختراع عبارة عن جزمة بتدلك رجليك وبتعمل لك مساج وكمان ممكن تدفيك او تسقع رجليك. هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. وفي اخبارنا السريعة النهاردة هنتكلم عن لو تليفونك الابل البطارية بتاعته بتخلص بسرعة. هقول لكم سببين، والسبب التاني فيهم مهم جدا لان انا شخصيا جربته ونفع. والخبر التاني في اخبارنا السريعة عن عطلة حصل في واتس اب يوم الثلاثة اللي فات، ايه اللي حصل وحصل ازاي وتصلح امتى. هقول لكم كل التفاصيل في حلقة النهاردة. وطبعا هنختم حلقتنا النهاردة بالتيك توك تريندينج ساوندز، اصوات تيك توك اللي تستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على الابليكيشن. وفي نفس الوقت كل الاغاني اللي هتسمعوها في حلقة النهاردة هي الاغاني اللي انتم بتطلبوها، فتعالوا نسمع اول اغنية ونرجع نكمل تفاصيل الحلقة وتفاصيل التكنولوجيا في الديجي توك.
2: جديد عزيز عبده يا خلي على انرجي

0: هادي، عزيز عبده، يا خلي على انرجي.
1: انتوا بتسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا بتسمعوا دي جي توك، ويلا بينا نبدا اخبارنا النهارده بالتفاصيل. وزي ما سمعنا في المقدمه، اول خبر هنتكلم عنه النهارده عن دراسه جديده بتحذر كل الاباء ان هم يدوا تليفوناتهم لاي طفل عندهم في البيت اقل من 12 سنه. الدراسه دي بتقول وبتحذر انك ما تديش تليفونك اللي معاك، تليفونك المحمول طبعا، لاي طفل عندك في البيت او اي طفل بتتعامل معاه اقل من 12 سنه. ليه بقى؟ لان هي بترفع خطر الاكتئاب وكمان السمنه. الدراسه دي حذرت انه استخدام الاطفال اللي اقل من 12 سنه للتليفونات المحموله بكثره، او اصلا انت تشتري لهم تليفون يبقى معاهم على طول، ده حاجه سلبيه جدا وحاجه خطر جدا على الاطفال، لان ليها اثار سلبيه على صحتهم النفسيه والجسديه. الدراسه اللي اتنشرت في مجله بيدياتريكس واعتمدت على بيانات اكتر من 10,000 طفل في الولايات المتحده، لقت ان استخدام الموبايل في سن صغير اقل من 12 سنه مرتبط ارتباط كلي وارتباط زياده كمان بزياده معدلات الاكتئاب والسمنة واضطرابات النوم، اللي خلى الباحثين يطلبوا من الناس ويقولوا في الدراسة دي رسميا ان بلاش الطفل اللي اقل من 12 سنة يستخدم التليفون الكتير، وبلاش خالص اللي احنا نجيب له تليفونه الخاص اللي يكون معاه، لان زي ما قلتلكوا دي بتأثر على صحتهم النفسية والجسدية وبتسبب حاجات كتيرة، منها بتعلي معدلات الاكتئاب، بتعلي معدلات السمنة، وكمان اضطرابات النوم. اعتقد دي مش اول مرة نسمع عن دراسة زي دي بتمنع او بتقول انه مش صح خالص ومش صحي خالص اللي احنا نخلي الاطفال يستخدموا التليفونات او التكنولوجيا بشكل مفرط او زيادة، وفي نفس الوقت مش صح خالص انه الطفل عنده اقل من 12 سنة يكون عنده التليفون الذكي الخاص بتاعه، بيكون عنده الابليكيشنز بتاعته اللي بيتفرج عليها على محتويات احنا مش عارفينها. وزي ما احنا شايفين حتى لو محتويات عادية ممكن تؤدي لاكتئاب، ممكن تؤدي للسمنة مفرطة، وممكن كمان تؤدي لاضطرابات في النوم. فلو سمحتوا استخدامات التليفون للاطفال اللي اقل من 12 سنة تبقى استخدامات للضرورة فقط، مش احنا عايزين نسلي ابننا او نسلي بنتنا ومش عايزين نتعب فنديهم التليفون وخلاص لو سمحتوا، لان ده طبعا بيسبب اضرار كبيره زي ما سمعنا. طيب نسيبنا من الموضوع ده، عايز اقول لكم بقى على خبر ليه علاقه بالتكنولوجيا وكمان العربيات والسواقه، خبر هيفرحنا كلنا، ليه علاقه بتجديد رخص القياده، هتبقى في دقيقتين بس. ازاي؟ هقول لكم طبعا اللينك الجاي والتفاصيل كلها بعد الاغنيه اللي جايه.

تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك، وعندي خبر هيفرح ناس كتيرة جدا، لانه خبر ليه علاقة بالتكنولوجيا وكمان بالسواقة والعربيات ورخص القيادة، والخبر ده هيختصر علينا وقت ومجهود كبير جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان دلوقتي خلاص تقدر تخلص بعض خدمات المرور من غير ما تروح وحدة التراخيص اصلا. ليه بقى الكلام ده كله هيحصل؟ من خلال ماكينات الخدمة الذاتية اللي اطلقتها بوابة مرور مصر الالكترونية. الماكينات دي بتتيح خدمات زي تجديد رخصة تسيير المركبة، استخراج بدل فاقد، استخراج بدل تالف. والميزة الأكبر إن كل الإجراءات بتخلص في حوالي دقيقتين بس من غير زحمة أو انتظار، وده من ضمن خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وكمان الماكينات دي بتعتمد على أنظمة إلكترونية حديثة جدا عشان تضمن سرعة التنفيذ وسهولة الاستخدام وتوفر الوقت والمجهود. زي ما قلت لكم الماكينات دي هتكون بتوفر خدمات زي تجديد رخصة تسيير المركبة أو العربية، استخراج بدل فاقد، واستخراج بدل تالف. في حاجات تانية طبعا مش هتكون موجودة جوه المكنة، لكن ممكن مع تقدم الوقت ينزلوا أوبشنز جديدة أو خدمات جديدة جوه المكنة، بدل ما الموضوع يبقى بياخد مننا ساعات طويلة ووقت ومجهود. أماكن وجود الماكينات دي هتبقى موجودة في حتت كتيرة جدا زي سيتي سنتر ألمازة، سيتي ستارز، مول مصر، كايلو فاستيفال سيتي، أركان، مول العرب، مركز شباب الجزيرة، نادي سبورتينج، نادي هيليوبلس، ونادي المعادي. وكمان في سيارة خدمة ذاتية متنقلة موجودة في الساحل الشمالي. طبعا الموضوع ده هيقلل الزحمة جدا على المرور، لأن الخدمات دي الناس هتروح تعملها في المكنة في دقيقتين، فمش هتحتاج اللي هي تروح المرور، فالمرور مش هيبقى زحمة. ده هيقلل كمان الضغط على الناس اللي بتشتغل في المرور، وفي نفس الوقت هيسهل علينا حاجات كتير جدا. أنا عارف اللي هو خبر مرتبط أكتر بالسواقة والعربيات، لكن ليه علاقة بالتكنولوجيا، لأنه كل الخدمات اللي احنا كنا بنعملها في ساعات طويلة وكنا أوقات كتيرة بنعصر على نفسنا نمونة واحنا نازلين نعمل المشوار ده، هتعملها دلوقتي من خلال مكنة في خلال دقيقتين، فمش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وبجد خدمة حلوة أنا مبسوط بيها جدا جدا جدا. طيب نسيبنا من المكنة ونسيبنا من السواقة والعربيات، ونروح بقى طبعا على الحدث اللي كل الناس كانت بتتكلم عنه في مصر خلال الأسبوع اللي فات، وهو طبعا الزلزال اللي حصل في فجر يوم الاثنين. ناس كتيرة جالها إشعارات قبل ما الزلزال يحصل بثواني قليلة، والإشعارات دي على التليفونات كانت جاية بالأخص على التليفونات الأندرويد، لكن أنا النهاردة هقول لكم إزاي تشغلوا الإشعارات دي على التليفونات الأندرويد وكمان الآي أو إس لو أنتوا عايزين، بس يا رب ما نستخدمهاش، أو يا رب ما تظهرلناش الإشعارات دي في أي وقت قريب تاني خالص. أقول لكم كل التفاصيل بعد الأغنية اللي جاية.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

0: راسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
0: تابعونا على فيسبوك،
3: إنستغرام وإكس،
4: يوتيوب وتيك توك
0: at

0: NRJ Egypt. Hit music only.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟

0: تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك اللي لسه مكمل معاكم لحد الساعه 4. وطبعا حديث مصر كلها الاسبوع اللي فات كان عن الزلزال اللي حصل فجر يوم الاثنين. وزي ما كلنا شفنا في ناس كتير قوي قالت على السوشيال ميديا ان جالها اشعار او نوتيفيكيشن على تليفونها الاندرويد قبل ما الزلزال يحصل بثواني قليله بتقول ان في زلزال هيحصل. طيب مش هتكلم عن ازاي الحوار ده حصل لان في برامج كتير قوي اتكلمت فيه وانا شخصيا اتكلمت فيه يوم الاثنين اللي فات في برنامج اصحاب انرجي مع ساره المنذر. لكن للناس اللي عايزه تشغل الخاصيه دي ان يجي لها اي نوتيفيكيشن قبل ما اي زلزال يحصل بثواني قليله ويا رب ما نحتاجوش ويا رب ما نستخدموش، انا هقول لكم النهارده ازاي نشغل الاشعارات دي على تليفوناتنا الاندرويد وكمان على تليفوناتنا الاي او اس. هنبدا في الاول بالاندرويد. اول حاجه هتروحوا للاعدادات، افتح تطبيق الاعدادات او سيتنجز على جهازك، هتخش على الطوارئ، هنروح على السلامه والطوارئ او سيفتي اند ايمرجنسي او اللوكيشن حسب اصدار نظامك، ممكن تبقى موجود هنا او ممكن تبقى موجوده هنا. هتشغل تنبيهات الزلازل، هتضغط على خيار تنبيهات الزلازل او earthquake alerts وفعل المفتاح علشان يكون شغال. وطبعا اتاكد من تفعيل خدمه تحديد الموقع الجي بي اس وتحديث خدمات جوجل بلاي لاحدث اصدار متاح حاليا، وكده هتكون خلاص اشتغلت على تليفونك الاندرويد. طيب ناس كتيره بقى قالت اللي هي ما وصلت لهمش على تليفوناتهم الاي او اس، لكن اقدر اقول لكم اللي هي برضو تقدر تشتغل على التليفونات الاي او اس. اول حاجه هتروحوا على سيتنجز او اعدادات في التليفون الايفون، هتروحوا بعد كده لقسم الاشعارات او النوتيفيكيشنز، هتنزلوا لتحت اسفل القائمه خالص لحد ما توصلوا لحاجه اسمها التنبيهات الحكوميه او government alerts وتفعلوا خيار تنبيهات الطوارئ او emergency alerts وتنبيهات السلامه safety alerts. بعد ما تعملوا كده هتشغلوا خيار earthquake alerts لو كانت الخدمه دي مدعومه رسميا من هيئات الطوارئ في بلدك. الموضوع ده بيبقى موجود في بلاد معينه، مش لازم اللي هو يكون متاح عندنا في مصر. ولو ما اشتغلش عندكم في مصر على تليفونات الاي او اس، في ابلكيشنز معينه تقدروا تنزلوها لو عملتوا عليها ريسيرش هتلاقوها موجوده على الابل ستور، وهتكون برضو بتدي اشعارات او نوتيفيكيشنز قبل ما يحصل اي هزه ارضيه بثواني قليله. طبعا مش ناس كتيره هتكون عايزه تشغل الخدمه دي لان في ناس كتيره جدا بالنسبه لها الخدمه دي موتره جدا، لانه ما حدش هيبقى عارف اصلا الزلزال ممكن يحصل امتى، وما حدش هيبقى عارف اصلا الثانيتين ثلاثه اللي هيكونوا ما بين الاشعار والزلزال نفسه دول اي حد هيلحق يعمل فيهم ايه. بس مين عارف، ممكن تساعد حد معين او ناس معينه. فلو حابين تعملوها او تشغلوا الخاصيه دي اعملوها، لو مش حابين دي حاجه ترجع لكم انتوا تماما، ويا رب ما نحتاج لهاش اصلا، ويا رب ما يحصلش اي زلزال في اي وقت قريب تاني، لانه الزلزال بتاع يوم الاثنين اللي فات الصراحه كان قوي، انا شخصيا حسيت بيه وصحاني من النوم وبصراحه كان قوي. وطبعا انا عارف اللي هو وتر ناس كتيره قوي وخلى ناس كتيره جدا تبقى متوتره وما تعرفش تنام الليله دي وكمان بعدها بكذا ليله. طيب نسيبنا بقى من موضوع الزلازل ونروح لحاجه ألزز حبتين ثلاثه، انه في شركه من اكبر شركات الاحذيه نزلت جزمه فيها مساج وكمان فيها تبريد وتسخين. انا هقول لكم كل التفاصيل وايه اللي بيحصل وهتنزل امتى وهتبقى بكام، كل ده هنعرفه مع بعض بعد ما نسمع الاغنيه الجايه ونرجع نكمل حلقه النهارده من دي جي توك.

تسمعوا دي جي توك مع باسم كميل. ديجي توك لسه مكمل معاكم، وتعالوا بقى نتكلم عن حاجة لذيذة شوية، وأعتقد إن دي حاجة ممكن ناس كتيرة مننا تكون محتاجاها. في واحدة من أكبر شركات الأحذية هي شركة نايكي، أعلنت مؤخرا عن شبشب جديد اسمه Air Zoom Hyper Slide، وهو عبارة عن شبشب بيعمل مساج أو بيدلك الرجلين، وكمان بيوفر الحرارة لتسريع التعافي العضلي، وكمان بيوفر إنه الجزمة نفسها أو الشبشب ذات نفسه بيسقع الرجل لو الجو حر جدا. فخطوة مبتكرة جدا علشان بتعزز اندماج التكنولوجيا القابلة للارتداء مع علوم الطب الرياضي. شركة نايكي اعلنت رسميا عن ابتكارها الجديد نايكي اير زوم هايبر سلايد، والتطور ده جه بالتعاون مع شركة هايبر رايس المتخصصة في اجهزة الاستشفاء العضلي. طبعا الجزمة دي او الشبشب ده هيجمع ما بين الراحة اليومية وتقنيات التدفئة والتدليك بالاهتزاز المباشر، وطبعا التارجت اودينس بتاع الاختراع ده هيكون الرياضيين المحترفين واي حد بيقضي اوقات طويله جدا في الوقوف او الحركه. الجزمه دي او الشبشب ده هيكون فيه تقنيات علاجيه متطوره جدا، وكمان تدفئه، وكمان تبريد، واهتزازات قابله للتحكم من خلال تطبيق ذكي او ابلكيشن موجود على تليفونك. طيب الشبشب ده هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه وسادة اير زوم منخفضة الارتفاع عشان توفر مرونة وامتصاص الصدمات وانت ماشي. الجزمة هيكون فيها 3 مستويات للتدفئة، بتوصل درجات الحرارة فيها ل 47 درجة مئوية علشان تعمل عملية ارخاء كده للأنسجة بتاعت الرجل. هيكون فيها 3 درجات اهتزاز مختلفة بتحفز الدورة الدموية في الرجل وبتخفف التصلب العضلي، وكمان هيكون فيها 3 درجات للتبريد علشان لو الجو حر جدا ورجلك سخنة جدا تقدر اللي هي تكون بتبرد رجلك وما تحسش بالحر او التعرق الجامد. وكل برنامج من دول بيشتغل لمدة 15 دقيقة او ربع ساعة متواصلة، وتقدر كمان تتحكم في كل الاعدادات من خلال ابليكيشن هينزل على التليفون بتاعك. شركة نايكي اكدت ان الاير زوم هايبر سلايد هيتوفر رسميا للشراء اعتبارا من يوم 29 سبتمبر اللي جاي من خلال المتجر الالكتروني الرسمي لشركة نايكي وشركة هايبر رايس، بالاضافة لمجموعة مختارة من المتاجر حوالين العالم. السعر لسه ما اعلنهوش لحد دلوقتي، لكن طبعا اول ما يعلنوا عنه هتعرفوا السعر على انرجي 92.1 من خلال برنامج ديجي توك. احنا كده خلصنا اخبارنا الطويله، مش فاضل لنا غير اخبارنا السريعه. هم خبرين، واحد منهم عن بطاريه الايفون، لو بتخلص بسرعه هقول لك تعمل ايه دلوقتي، وخبر تاني عن واتساب وعطل فيه حصل يوم الثلاثاء اللي فات. فخليكم بتسمعوا ديجي توك، لسه مكمل معاكم لحد الساعه 4.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس. انرجي 92.1.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: تعالوا دلوقتي نعرف أخبارنا السريعة اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا في حلقة النهاردة من ديجي توك. أول خبر عن البطارية بتاعت الآيفون. لو أنت ملاحظ في الوقت اللي فات أن بطارية الآيفون بتخلص بسرعة جدا، ده معناه حاجتين. أول حاجة، ما تتخضش، الحر اللي احنا فيه ده بيخلي البطارية تخلص بسرعة. ليه؟ لأن البطارية بتسخن، فده بيخلي البطارية تستخدم طاقة أكتر علشان تشغل الأبليكيشنز اللي أنت مشغلهم على تليفونك، وبتسخن فالبطارية بتخلص بسرعة. لكن السبب التاني أنه تحديث iOS اللي هو كان 26.5 كان فيه مشاكل كتير، واحدة من المشاكل دي أنه كان بيخلص البطارية بسرعة. فلو أنت لسه ما حدثتش iOS بتاعك لـ 26.6 اعمل كده فورا، لأن أنا شخصيا عملت له تحديث من كذا يوم، وأول ما عملت له تحديث لاحظت فرق كبير جدا في الوقت اللي بتاخده البطارية علشان تخلص. لقيت أنه البطارية ما بتخلصش بسرعة زي ما كانت بتخلص بسرعة في الأول لما كنت بستخدم iOS 26.5. وتاني خبر سريع معانا النهاردة عن واتساب. لو لاحظت يوم الثلاث اللي فات انك كنت بتحاول تبعت صور وفيديوهات وما بتوصلش للناس اللي انت بعتها لهم، دي ما كانتش مشكلة في الواتساب بتاعك انت شخصيا، دي كانت مشكلة في واتساب in general. الخاصية دي فعلا كانت فيها مشكلة يوم الثلاث اللي فات، واي حد كان بيحاول يبعت صور او فيديوهات ما كانتش بتوصل. لكن واتساب تداركوا المشكلة دي بسرعة جدا وحلوا المشكلة في خلال ساعات قليلة، وعلى طول اول ما المشكلة دي اتصلحت الناس اللي كانت بتحاول تبعت صور وفيديوهات لقت انها بتوصل عادي جدا وما كانش فيها اي مشاكل خالص. وبكده اخبارنا كلها خلاص خلصت، مش فاضل لنا غير التيك توك تريننج ساوندز لحلقه النهارده، فخليكم بتسمعوا ديجي توك عشان تعرفوا ايه هي الاصوات اللي تستخدموها لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك.
2: جديد كايروكي تا تا تا تا على انرجي.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: اي نعم، خلاص وقت ديجي توك قرب يخلص، بس طبعا ما ينفعش امشي من غير ما اقول لكم اصوات تيك توك الترندنج للاسبوع ده اللي تستخدموها لو عايزين الريتش بتاعكم يعلى على تيك توك. تستخدموا الاصوات دي لان ناس كتير قوي بتستخدمها في فيديوهات، وناس كتير برضو بتتفرج على الفيديوهات اللي معموله على الاصوات دي. اول تيك توك ترندنج ساوند معانا النهارده اسمه ذا جون، تعالوا نسمع.

0: زي ما قلتلكوا أول تيك توك تريننج ساوند معانا النهاردة اسمه The John والأكاونت اللي منزله اسمه Jerry J-E-R-R-I. الساوند ده معمول عليه لحد النهاردة في وقت قليل قوي أكتر من 61 ألف فيديو على تيك توك, والساوند ده عمال الأرقام بتاعته بتكتر لأن ناس كتيرة بيعملوا فيديوهات عليه. تاني تيك توك تريننج ساوند معانا النهاردة اسمه London Bridge, تعالوا نسمع.
1: I think I dropped something on the floor that I need to pick up. So you bend. And stop. Pop the seats, don't be heavy in the line. VIP, cause you know I gotta shine.
0: زي ما سمعنا الساوند ده اسمه لندن بريدج, ودي اغنيه من اغاني فيرجي اللي نزلت من فتره واغنيه مشهوره جدا, لكن الاكونت او اول اكونت نزله هو سبنسر هيدجنز, والساوند ده معمول عليه لحد النهارده اكتر من 411 الف فيديو على تيك توك, والرقم عمال بيكتر بالاخص ان في سيلبريتيز كتير بيستخدموه عشان الترانزيشن اللي موجوده او اللي بتتعمل على الفيديوهات اللي بتتعمل على الساوند ده. ثالث واخر واكبر تيك توك تريننج ساوند معانا النهارده هو انيمال, تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند اسمه Animal ودي أجدد أغاني فريق Cat's Eye. الأغنية اللي نزلت بقالها أسبوعين تقريبا والساوند ده معمول عليه أكتر من 780 ألف فيديو, يعني داخل على 1,000,000 فيديو معمولين على الساوند ده على تيك توك. الساوند مشهور جدا والرقم ده اتعمل في أقل من أسبوعين, فمعنى كده اللي ناس كتيرة قوي قوي قوي بتستخدمه بالأخص بسبب الرقصة اللي بتتعمل على الأغنية دي. فلو حابين تستخدموه استخدموه علشان ممكن يعلي الريتش بتاعكم على تيك توك, لأن ناس كتيرة قوي بتتفرج على الفيديوز اللي معمولة على الساوند ده وناس كتيرة قوي برضو بتستخدمه. فده آخر وأكتر وأكبر تيك توك تريندينج ساوند معانا النهاردة. وبكده حلقة النهاردة من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب كل الأخبار اللي سمعتوها تكون بجد فادتكم, وطبعا هكون موجود معاكم إن شاء الله يوم الخميس الجاي بنفس الميعاد علشان أقول لكم عن أخبار التكنولوجيا والسوشيال ميديا وعالم الديجيتال. Have a very nice weekend واشوفكم يوم الخميس الجاي على خير. كنت معاكم باسم كميل. سلام.

0: استعد دلوقتي أربعة. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أعزائي المستمعين.

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: يا مساء الخير يا جماعة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. سيف سعيد ولا إيه؟ هل الناس سعيدة ولا مش سعيدة؟ ولا الجو حر شوية بس فإيه السعادة بتشيس كده، يعني تقوم جايبة كده وش سلندر وتكمل عادي. النهاردة يا جماعة، بما أن يعني إن واحد رايح جاي بقى في السفر ومش سفر وتحضير شنطة وي وي وي، حتى ركز كده، شفت ان انا عندي شويه طقوس كده، وطقوس بتاعتي انا بس. يعني ما لما اسال اصحابي انت بتعمل برضو كده ولا لا، اكتشف ان انا الوحيد اللي كده. يعني مثلا مسافر يوم، مسافر اسبوع، مسافر شهر، مسافر ان شاء الله ساعتين، اول حاجه بعملها اول ما ادخل المكان بفتح الشنطه وافضيها كلها. لازم الحاجه تخش في الدولاب على طول، ما فيش حاجه اسمها ان انا اطلع الحاجه من الشنطه، او اقول مثلا ايه انا قاعد نص يوم فمش لازم بقى اقعد اشيل واحطه وبتاع. الحاجة التانية لازم اخد دش ساقع، مش سخن ولا دافي ولا ساقع، تلج، اول ما ادخل المكان اللي انا رايحه. مثلا مثلا مثلا مراتي عندها كده عادة كده ان هي لازم تعمل لفة تليفونات كده معينة اثناء السفر، يعني تكلم ده وبعدين ده وبعدين دي وبعدين ده وبعدين دو وبعدين دول وكده يعني. فانا عايز اعرف منكم طقوس السفر بتاعتكم ايه، يعني كل واحد فينا ليه كده حاجات بتاعته هو خاصة قوي، ايه مزيكا معينه بيسمعها، مكالمات معينه بيعملها، حاجات معينه كده في تحضيراته دايما بيعملها. فعايز اعرف منكم رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: Energy e 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده. ويرجع لكم تاني, انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. خميس سعيد وجميل, وابراهيم اسماعيل انت الخطير. هو بيقول لي هو الدنيا سعيده عشان النهارده الخميس الساعه 4 معاد برنامج مروان يونس, وبعدين قال لي انا زيك بالظبط نفس الطقوس اول ما بوصل, لان انا النهارده بسال ايه الطقوس بتاعتك بتاعت السفر اللي هي بتاعتك انت بس كده. انا مثلا كنت بقول في اول برنامج اول ما بوصل اي مكان اول حاجه بعملها افتح الشنطه وارتب كل الحاجات اللي كانت في الشنطه في اي دولاب قدامي حتى لو قاعد نص ساعه. معرفش ليه فكرة ان انا لازم افضي الشنطة, ويعني packing unpacking على طول. والحاجة التانية لازم اخد دش ساقع, ما هو ما ينفعش يبقى دش سخن, ما ينفعش يبقى دافي, لا ساقع اللي هو يدي طخ تاخد كده على قفاك تفوق كده على طول. فدول تقسيم لازم بعملهم على طول اول ما بوصل اي مكان. فعايز اعرف منكم طقوس السفر بتاعتكم. غير كده لولي بنكرياس البرنامج حبيبه قلبنا بتقول احلى مسا على احلى مارو في الكوكب. عايز اعترف لك اعتراف, انا لما بسمعك بتغني بحس ان عارفك معرفه شخصيه وببقى فرحانه قوي. والله يا لولي ممكن على فكره يكون ده عشان انت صديقه البرنامج قوي متعوده عليا وانا بتكلم, فلما بتسمعي لي اغنيه بتحسي ايه ده, ايوه ما ده صديقنا ده, يعني هو ده اللي احنا صاحبنا ده اللي قاعد جنبنا ده. وخصوصا بقى الاغنيه اللي فاتت دي اصلا في كلها كلام, يعني ما فيهاش غنى خالص, يعني عادي كلها كده. طيب رجوعا تاني لموضوعنا, عايز اعرف منكم ايه طقوس السفر بتاعتكم انتوا. حاجه بقى مثلا بتشغل مزيكا معينه في العربيه, مكالمات معينه لازم تعملها قبل ما تروح او اثناء السفر, تنفخ كاوتش حتى لو انت لسه نفخه كمان من خمس دقائق فاتوا. عايز اعرف منكم طقوس السفر بتاعتكم. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. ونطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
3: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
4: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
3: ملك الإحساس وائل جسار.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
2: جديد على انرجي شرنوبي بعد الليل.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: رجعنا لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على طقوس السفر، الطقوس بتاعتك انت. كل واحد فينا كده بيبقى ليه ايه طقوس كده هو بيعملها لما بيجي مسافر او اثناء السفر، بيحس كده مفيش غيره اللي بيعمل الحركه دي. انا واضح ان ابراهيم اسماعيل ده اخويا، لان هو بيعمل حاجه برضو انا كمان بعملها، بيقول انا وانا على الطريق لازم اشغل ملخص جزء من مسلسل الكبير ده، من اهم طقوس السفر عندي. انا بعمل حاجه زيك كده، لازم اشغل مسلسل ابقى شفته قبل كده، يعني بحيث ان انا عيني ما تبقاش عليه بس ابقى سامعه، بشغله على السماعات العربيه ويفضل يزن كده عشان ده بيفضل شغلني. او الحل التاني بقى، انا اشغل مزيكا تكنو بصوت عالي جدا، لان انا بنام بسرعه جدا والحمد لله اول بركب العربيه كل في العربيه بيناموا، فببقى عايز ايه ان انا افضل فايق كده. لولي بتقول بغض النظر عن ان انا بنكرياس قلب وكبد البرنامج، بس بحسك واحد من احسن اصحابي وبغير مود لما بسمعك. والله العظيم يا لولي انت فاهم الرساله دي يعني فرقه معايا ازاي، ربنا يخليكي ليا والبرنامج كله والانرجي وكل حاجه. رساله من نوره حمزه. يا نوره حمزه بتقولي ازيك يا مروان، انا نوره حمزه بقالي كتير جدا ما بعتلكش، انت مختفيه فعلا بقالك فتره طويله جدا، وده مش بيس، ما ينفعش اصدقاء البرنامج يختفوا. عايز اعرف منكم يا جماعه طقوس السفر بتاعتكم، الحاجه اللي هي بتاعتكم انتوا بس اللي بتعملوها ايه هي. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد انغام على انرجي مسافره.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: ورجعنا لكم تاني. انتوا لسه اسمها مروان يونس بجد في الراديو. عايز اعرف منكم طقوس السفر بتاعتكم. كل ناس يعني كل حد بيبقى ليه طقوس سفر بتاعته هو قوي. يعني مثلا انا لسه كنت بقول في اول البرنامج ان انا اول ما بوصل المكان ايا كان ان شاء الله لو قاعد ساعه بفتح شنطتي واطلع كل اللي فيها اوضبه في الدولاب. وانا اصلي شخص منظم قوي واول ما ارجع من السفر لازم برضو الحاجه اللي في الشنطه وعندي بقى الكيس اللي هو الحاجات الغسيل تروح على مش عارف ايه وايه وايه منظم قوي في الموضوع ده. وعندي موضوع ان انا اول ما اخش المكان لازم اخد دش ساقع مش دش سخن سواء اوتيل او بيت او دش ساقع مش سخن. ما اعرفش بيفوق كده ويحس كده ايه يلا نبتدي. مراتي مثلا عندها كده ايه راوند مكالمات كده لازم تتعمل في الطريق حتى لو الناس دي مش مسافره معانا بس ايه انت تمام انت كويسه انت محتاج تاكل انت محتاج تشرب ايه ام المصريين بتبقى قاعده جنبي وسنترال الماظه في نفس الوقت بس بتسليني بصراحه عشان ما نمش. فعايز اعرف منكم ايه الطقوس. لولي بتقول عايزه اسمع اغنيه سوشي لعطار وبفرحك وانت تزعلني لرامي صبري. ماشي هنشوف خلوده كده لو يعرف يشوف لك الحاجتين دول او اي واحده منهم. انت تطلبي عايزاه يا استاذه لولي انت صديقه البرنامج قوي. عايز اعرف منكم يا جماعه طقوس السفر. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351717 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: رجعنا لكم تاني، انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. لولي بتقول طقوس السفر بقى، بتقول بص بقى يا مارو، انا لما بسافر اول طقس ليا لازم اجيب دواء لاولادي، عشان ما شاء الله لازم اول ما نركب العربيه يرجعوا عليا. سيبك من القرف ده، المهم اني ما بطلعش الهدوم من الشنطه، عشان لما بطلعها لازم انسى حاجه منها. ايوه عارف انا الاحساس ده. عمرو الوكيل حبيب قلبي بيقول طقوس السفر اني بحضر الشنطه وانا نازل. وانا نازل اصلا، والحمد لله عمري ما نسيت حاجه. طب ده ما شاء الله عليك. اول ما بوصل فانا اخر واحد ممكن يفضي شنطته، اول واحد بيدخل يطمن على الحمام ونظافته، ولو انا في مصيف بطلع اقعد في التراس وبنزل اخد لفه اعرف هسبوت فين اليومين دول وفين الزون اللي هتبقى بتاعتي. والله العظيم يا عمرو انت شرحت شرح خطير، صح قوي قوي، حاجات كتير. انت عارف انا بقى نسيت ان انا كان عندي طقس فعلا موضوع الحمامات ده. وبصراحه الشطاف يعني لازم اتاكد ان الشطاف شغال ومنشن صح، يعني عشان ساعات بيحول كده ويقوم ايه جايب النجفه. فلا عندك حق فعلا. عايز اعرف منكم يا جماعه طقوس السفر. انا معايا مكالمه، نقول الو.
1: الو،
0: هاي نور.
1: هاي، ازيك؟
0: اخبارك ايه؟
1: انا اول حاجه، بس انا اول مره اصلا اعمل مداخله، بس الحوار استفزني جدا لنقطه معينه. والله
0: انا بقى
1: اول مره والله بجد ادخل في اي برنامج اعمل اي مداخله، بس قولي بقى، عشان الطقوس انت ما حددتش طقوس قبل الجواز للسفر والطقوس بعد الجواز، عشان الموضوع
0: مختلف. صح
1: بعد
0: صح
1: الولاد
0: صح
1: بعد الاطفال انت ما حددتش بقى، فانا حاسه ان الموضوع ايه ده. لا احنا كده هنظلم كمامي بجد. يعني الطقوس قبل الجواز انا كنت حرفيا كاري على ظهري قبلها بساعتين، قبل ما انزل البيت بساعتين بس، خلاص الموضوع خلص.
0: تك تك تك هدوم فرشه بتاع ايه وخلاص.
1: بعد الاطفال بقى 24 ساعه بحضر الشنطه.
0: وسندوتشات بقى ومش عارف ايه.
1: ده غير شنطه الاكل، انا بتكلم على الشنطه الاساسيه بقى، الهدوم، الفوط، هنقعد قد ايه، الهدوم تترتب بطريقه معينه، لا البامبرز، لا شنطه الادويه بمشتملاتها طبعا، وكل دواء. يعني انا مامي الاثنين طفلين، فالموضوع كمان دبل عندي.
0: بس انت كمان بتقولي بامبرز، فده واضح ان هم صغننين.
1: ايوه صغننين.
0: لا خلاص، بس دي بتبقى ليله.
1: بس الموضوع كده كده، بس الموضوع كده كده اصلا يعني شنطه الادويه هي شنطه ادويه، في متقسمه بقى، ده للبيبي الكبير وده للبيبي الصغير. في بقى البوتي سيت، لا البيبي بيبي تشير، يعني التفاصيل دي بقى كلها لازم تكون موجوده. وفي اي سفريه انت هتسافرها، هي مش بعد، انت لو طالع ساعتين السخنه.
0: ايوه صح، والله العظيم انتوا غلابه. انا عايز اقول لك، انا مراتي انا وهي بنتخانق مع بعض دايما، لان هي بتقول لي انت مش فاهم انا بفكر في كام حاجه قبل ما انزل، وانا مدياك تاسك واحد بس، شايك ان الكارت الكهرباء مشحون بس، يعني ده الدور يعني الوحيد اللي انا ببذله.
1: لا مش كارت كمان الكهرباء مشحون، انك تنزل الشنط معانا يعني.
0: لا دي بعملها، دي لازم.
1: انا كمان هتنزل الشنط، ده كتر خيرك انك يا هتنزل الشنط، معقوله انتوا محتاجين حد يشكركم طول الوقت على انكم بتنزلوا كميه الشنط؟ طب انا مالي، انا لو عليا اصلا عايزه اسافر.
0: لا صح، ايوه ولا عايز احضر ولا اي حاجه خالص، عايز اعدي الفيلم يحطني هناك.
1: بحضر من قبل السفر لدرجه ان انا ممكن ما سافرش اصلا، حتى لو المكان حلو جدا، بسبب توضيب السفر، توضيب الشنط بس.
0: صح والله، لوجيستكس كتير. صح والله، انتوا الامهات غلابه والله بجد. بس عايز اقول لك على حاجه، انت لازم تكلميني تاني.
1: ايه؟
0: انت لازم تكلميني كل يوم خميس، انت صديقه البرنامج خلاص. انا بحب الناس اللي روحها حلوه كده.
1: بس داس على حته كده جوايا كده، فانا حسيت انه لا لازم بجد ادخل، يعني اقول لك ان في حاجه اسمها طقوس بعد الاطفال.
0: ايوه صح، برافو عليكي والله. لا فتحتي نقطه مهمه يعني.
1: شكرا
0: والله. يعني طيب انا هستنى مكالمتك الخميس الجاي، هنفتح موضوع مستفز برضه ان شاء الله. باي باي. طيب عايز اعرف منكم يا جماعه، ايه طقوس السفر بالنسبه لكم، خصوصا الطقوس اللي انت بتحس انها بتاعتك انت بس، يعني اللي هو ايه، يعني مزيكا معينه بتشغلها، بنزينه معينه بتقف عندها، حاجه معينه بتجيبها قبل ما تسافر. عايز اعرف ايه الطقوس بتاعتكم. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول. محتاج

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: بس كده ويرجع لكم تاني. تونس اسمها مروان يونس بجد في الراديو. علي علوش بقى بعت رسالة بجد خطيرة، بتقول ايه؟ يا مارو في السفريات والمصايف والاجازة انا اولا لازم احضر الاكل اللي هاخده معايا اصلا، لان لازم كده اخد توست بني وجبنتي القريش، ولو رايح عبيت مش اوتيل لازم اعمل حلة كفتة رز ورز اساسي، وبعدين اوصل افضي الشنطة وكل حاجة تروح مكانها. ده بقى ده انا بالظبط يا علي، كل حاجة تروح مكانها جدا، هدوم في الدولاب، حاجات الدش في الحمام وهكذا، ورتب التلاجة وبعدين دش بقى وننزل بيه بهدلة السفرية. ولو سفر ننزل بيه بهدلة السفرية، ولو سفر شغل يبقى ترتيب الدولاب برضو. انا يا علي كنت بقول في اول البرنامج انا زيك بالظبط في موضوع اول ما اوصل الشنطة تتفتح وكل حاجة تروح مكانها. ان شاء الله لو قعد نص ساعة يعني، وعملتها قبل كده في سفرية شغل كنا رايحين نصور في مش فاكر الفرافرة ولا في حتة كده يعني، وكنا حننام ساعتين في اوتيل، فتحت الشنطة وطلعت كل حاجة وعندي الموضوع ده مهم جدا. بس تخص الاكل دي بالنسبة لك والله لا وعجبني ان انت عندك حلة كفتة رز ورز، يعني بعد كده نتفاهم بقى في اي حاجة. طيب عايز اعرف منكم يا جماعة تقوس السفر بتاعتكم اللي انتوا بتحسوا انها بتاعتكم انتوا بس، يعني اللي هو ايه انا بس اللي بعمل ده. في رقم اخره 130 بيقول انا لازم قبل السفر باقل من 24 ساعه انزل اشتري حاجه جديده، وافضل الف وابرم على المحلات كاني هجيب حاجه ما ينفعش اسافر من غيرها. ما اعرفش ليه مع ان الموضوع ده مش كده، ومستحيل مهما كان الطريق طويل ان انام ابدا. مادونا، شوفي بقى مادونا، هو ده بالظبط اللي قصدي عليه، ان ده الطقوس بتاعتك انت بالذات. يعني انا ما اعرفش حد بيعمل كده، ان هو لازم قبل اي سفريه ينزل يشتري حاجه جديده دي. فايوه هو ده بالظبط يا جماعه اللي انا نفسي اعرفه منكم، الطقوس بتاعتكم انتوا بالذات بتاعت السفر. رقم الاس ام اس 92100 ورقم التليفون 38351177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: حصريا على انرجي الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي وواقف بربش بعنيا، وعمل

0: بولي فلاش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190602026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

اقلبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. عجباني قوي قوي قوي الرسالة اللي جاية من رقم اخره 024، لان انا بتكلم النهاردة على طقوس السفر اللي هي بتاعتك انت. دايما كده كل واحد ليه طقوس سفر بتاعته، ويكتشف كده ان هو ايه، يعني يسأل اصحابه انت بتعمل كده انت كمان، يطلع لا هو بس اللي بيعمل كده. ففي رقم بعت لي بيقول لي عندي انسكيورتي كده، لازم اسافر بكوتشي عشان بحس ان هيحصل كارثة وهطلع اجري او نهاية العالم. على فكرة انت صح، يعني احب اقول لك، مع ان انا بقى انا عكسك بقى في السفر بالذات، بسافر بشبشب. ما تسألنيش ليه، بس بحس كده بالايه، راحة كده، وبيدخلني في مود ان انا مسافر يعني هي كده. حتى لو طيارة يعني، لو بس الطيران داخلي بصراحة. لو مسافر بره بقى لازم نلبس بقى جزمة كده وبتاع مش عارف ايه. هاني فتحي، مساء الفل عليك يا مارو. الاهداء ده بعمله معاك من سنة 2019، عايز اسمع جات لك لعمرو دياب، اهداء لإيمان صبري عشان بكرة عيد ميلادها. يا أستاذة إيمان، happy birthday to you، happy birthday to you، happy birthday يا إيمان، happy birthday to you. يعني كل سنة طيبة وقبل 100 سنة. أي حاجة تيجي من الأستاذ هاني فتحي، أنت عارفة ده يعني ده إيه، راجل قديم معانا بيقولك من 2019، فيعني حبيب قلبي ده. نبي خلودة، لو عرفت تجيب جاتلك دي نلعبها له الأغنية اللي بعد رأس الساعة إن شاء الله. لولي بتقول، في مرة كنا طالعين مصيف وبابا أكد علينا كلنا نحط له هدوم، واول ما رحنا قال هاتولي الطقم المهم ده، قعدنا ندور على هدوم وما لقيناش ولا حتى فردة شراب، وفضل طول المصيف منكد علينا. هاني انا بعتذر لك جدا، احنا لسه لاعبين اغنيه جاتلك لعمرو دياب. انا معلش ما كنتش مركز، بس انا اسف يعني، اتلعبت قبل كده فمش هينفع نلعبها تاني، اختار اغنيه تانية نلعبها لك يعني. انت برضو انت تؤمر. عايز اعرف منكم يا جماعه طقوس السفر اللي بتحسوا ان هي بتاعتكم انتوا بس، يعني مزيكا معينه بتسمعها، بنزينه معينه بتقف عندها، تشتري حاجه معينه، جيركن ميه بتجيبه، مش عارف ايه، ازازه بتاع مشروب طاقه. يعني عايز اعرف ايه الطقس اللي بيبقى مثلا حاجه ليها علاقه بشنطتك. عايز اعرف طقوسكم ايه. رقم الاس ام اس 92100 والتليفونات 38 35 177 او 178. هنطلع بقى اسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: 99.1 المزيكا لعبتها.
1: ورجع لكم تاني تولسة صباح مروان يونس بجد في الراديو. شيفو بيقول بحب وانا مسافر اشغل قصص تاريخية او سيرة بسمعها صوت بس، الحلقة ساعتين بتزود ثقافتي وبتخليني مصحصح طول ما انا سايق. برافو عليك والله، ده شغل فاخر. ده مادونا بتقول ايا كان المكان اللي هنزل فيه مهما كان نظيف لازم اخد ملاية معايا. انا عامل زيك كده في الفوط، حتى لو رايح اوتيل ما اعرفش ليه ببقاش عندي ثقة خالص في الفوط بتاعت الاوتيلات. عايز اعرف منكم يا جماعه طقوس السفر الخاصه بيكم انتوا بالذات، يعني اقصى انت بس اللي بتعمله. رقم الاس ام اس 92100 335 177 او 178، ونطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: كل صيف لي خطوة، خطوة على الرمل، أول يوم نزلتي البحر، خطوة هيلز في فرح صاحبتك اللي رقصتي فيه لآخر الليل، خطوة سنيكرز في خروجة الويكند مع الشلة، وخطوة بصندل مريح يحسسك بحرية الصيف، ودي أحلاهم. الصيف بيخلص بس ذكرياته بتفضل معانا، ولسه عندك فرصة لآخر خطوة، تخفيضات لحد 60% على كولكشن الصيفي من ديجافو، والأسعار تبدأ من 299 جنيه في كل فروعنا وأونلاين على www.dejavu.shoes. ديجافو، every step is a statement.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من 10 سنين بدأ نحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
3: جديد على أنرجي، يونس سمعني صوتك.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
1: ورجع لكم تاني، لسه اسمه مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على طقوس السفر واللي هي محدده ليك انت، انت الوحيد اللي بتعملها. زي كده ما قلنا، بتقول انا مهما اروح في اي حته مهما كان نضيف لازم اخد معايا ملايه. وكانت قايله برضو على حاجه تانية عجبتني جدا، هي لازم تنزل تشتري لبس او تشتري حاجه جديده، يعني كان دي سفريه مهمه جدا، وكان الحاجه دي ما ينفعش تسافر من غيرها. وكان في حد تاني برضو قال ان هو لازم يلبس كوتشي عشان لو حصل اي حاجه يعرف يجري. عايز اعرف ايه الطقوس اللي عندكم انتوا بالذات بتاعت السفر، انا او مثلا حاجه ليها علاقه بالحمامات، ليها علاقه بتحضير الشنطه. فعايز اعرف طقوس السفر بتاعتكم. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد احمد سعد على انرجي الليله.

0: جديد أحمد سعد على إنرجي الليلة.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 الآن 5970 جنيه، عيار 24 الآن 6822 جنيه، سعر الجنيه 48176 جنيه، سعر الأونصة 214056. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل بنا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: ويرجع لكم تاني، انتوا لسه اسمها مروان يونس. بجد في الراديو النهارده بنتكلم على طقوس السفر، كل واحد فينا عنده طقس كده اللي هو بتاعه هو بالذات، يعني اللي هو ايه يعني بيكتشف ان هو مش ناس كتير. بس بقى في بقى طقس اكتشفت بقى ان احنا يعني ان احنا كتير. كنت بقول في اول الحلقه ان انا اول ما بوصل اي مكان اول حاجه بعملها بفتح الشنطه احط كل حاجه مكانها واخد دش ساقع، ما اعرفش بيعمل بيدو طخ كده عشان ايه افوق. فدلوقتي لقيت في رقم اخره 220 بيقول، وفي حاجه تاني انا لازم بعد ما ارص الشنط اطلع اخد شاور ساقع متلج عشان اهدى. فطلعنا كتير، لان برضو شريف ابراهيم برضو نفس الكلام. الشاور الساقع ده بيبطئ ضربات القلب عشان كده هو بيهدي. ف يعني ناس كتير قوي لازم تبقى فاهمه ده، وبيفرز دوبامين في المخ وبيخلي الواحد منتعش ومبسوط وحاجات كده. انا الدش السخن ما ينيمني، يعني لو رجعت ورحت واخد دش سخن انسى بقى السفريه خلاص، هنام بقى لغايه ما نروح. طارق عباس بيقول مساء الفل يا مروان، لازم الشطافه المحموله تبقى معايا حتى لو كنت مسافر جوه مصر، ساعات بيبقى فيه مصايب. صح صح والله يا طارق، مش عايز احكي لك على كام سفريه باظت بسبب الموضوع ده، يعني بسبب ان انا نسيت الشطافه المحمول. طيب انا معايا احمد سامي على التليفون. مساء الفل يا استاذنا.
1: مساء النور، ازيك يا مروان،
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: اتمنى تكون سعيد ومبتسم وجميل كده.
1: انا راضي
0: الحمد لله، رد جميل ده والله.
1: انا راضي الحمد لله، انا مبسوط جدا بالموضوع ده لانه انا عندي 51 سنه.
0: ما شاء الله.
1: الموضوع ده اصله بتاعك اللي انت عرضته الجميل ده هو ليه عندي كذا زاويه، لان زمان واحنا صغيرين لما كنا بنطلع مع الاهل كان في حاجات احنا كنا بنعملها غير لما نبقى شباب، غير دلوقتي لما الواحد كبر.
0: صح عندك حق جدا. واحنا صغيرين اصلا ما كانش فيه طقوس غير ان احنا يعني نخش ننام بدري وما نعرفش ننام عشان هنبقى متحمسين.
1: بس بينك بشوف ان المتعه كلها، حتى لو اللي بيصيف ده بيصيف في حته قريبه، المتعه كلها في الطريق.
0: تصدق يعني، بس على حسب. انا مثلا انا ما بطيقش السواقه، يعني ما بحبهاش خالص وبتعصبني وبتشنكني. فلو حد تاني اللي سايق بيبقى بالنسبه لي مشوار جميل، ونقعد بقى نسمع مزيكا ونقف هنا ونعمل هنا، يعني بيبقى فيها قصص كده.
1: انا كنت بجد دايما المتعه مع والدتي الله يرحمها ووالدي، بلاقي المتعه كانت في الطريق وهم سايقين العربيه، وانا فاكر المشاهد دي لغايه دلوقتي وبستمتع بيها. ودلوقتي برضو بستمتع الحمد لله، استمتع ان انا المتعه دلوقتي ان انا بمتع ناس ثانيين لما اركب معايا ونسافر اشوفه هو فرحان، او ولادي او مراتي، فببقى برضو فرحان زي ما والدي ووالدتي كانوا فرحانين.
0: وانت من نوع المضياف قوي اللي هو جايب بقى ميه وشباسي ومش عارف ايه ويلا وناكل حاجات لذيذه وكده.
1: انا بحب جدا. انت بتحب ايه؟ مش انا بحب ابسط اللي حواليا، بحس ان انا مبسوط. هي دي حاجه في ناس كتير، مش انا خطير.
0: طب برج الدلو؟
1: الحمل
0: نفس الطيبه برضه. صح
1: والله والله، القصه مالهاش دعوه. على فكره احنا كلنا كده بمختلف اتجاهاتنا. أيوة احنا المصريين، انا بحس فينا الحته دي، ومهما نروح بعيد وشرقت وغربت انا بحب الاماكن اللي فيها ناس كتير. اسكندريه دي عندي بالنسبه لي هي مركز الكون، في هو ده المصيف بالنسبه لي.
0: انا الاسكندريه اول ما بعدي البوابات بنزل الشباك اشم الهواء، لان ريحه اسكندريه غير ريحه اي حاجه تانية. جميله.
1: بس بقى مروان كان ريحه اليود اقوى من كده بشويه. يا اما حته الشم عندنا باظت يا اما اليود.
0: انا عندي احساس كده برضو، لان انا لما كنت معدي اخر مره من اسكندريه ونزلت الشباك بحسيت الله، ده كانت الريحه تدخل تجيب لك كل ذكريات الطفوله. أيوة على طول.
1: احنا بنتلمس الذكريات دي في الناس اللي حوالينا، وفي واحد زيك بيقعد يفكرنا بيها. انا مبسوط جدا ان انا عملت المداخله دي معاك.
0: والله يعني انا اللي مبسوط جدا.
1: الناس اللي بيحبوك، انا شفتك كذا مره وسلمت عليك، انا يعني بحترمك
0: وعلى خصوص
1: وبحبك فوق العموم.
0: ربنا يخليك والله،
1: وفي دايما نجاح للبرنامج والناس اللي معاك.
0: حبيب قلبي، وهستنى مكالمتك الخميس الجاي ان

0: شاء الله
1: ان شاء الله يا مروان ان شاء الله.
0: ماشي يا سيدي. ماشي يا حبيبي. يلا مع السلامه. عايز اعرف منكم طقوس السفر، يعني كل واحد بيبقى ليه كده ايه شويه حاجات بيعملها، يا اما قبل يا اما اثناء يا اما اول ما بيوصل. ايه هي طقوس السفر بتاعتك اللي انت بتحس انها خاصه بيك قوي؟ فرقم التليفون 38351771 والاس ام اس 92100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد على انرجي هبه فريد. خطأت موت.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ورجع لكم تاني. انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. الاغنيه اللي فاتت دي عنيفه قوي. ايه ده بتقولي وهتطق وهتموت وانا كلامها اللي كاتب ده يعني عايش لحظه كده معينه, يعني عاش لحظة أنا فاهمها بس مش فاهمها في نفس الوقت يعني. بس برافو عامة يعني لفتت الانتباه جدا. سما عايزة تسمع أغنية النانو, ودياب عايز يسمع حد يقول لي يا كوتي. والله يا أستاذ دياب نحاول نعمل القصة دي, نشوف مع الأستاذ خالد كده لو, عشان بحب برضو الأغنية دي ونفسي حد يقول لي يا كوتي فعلا ويلعب لي في خدودي والكلام ده كله. عايز أعرف منكم النهاردة يا جماعة إيه هي طقوس السفر بتاعتكم؟ يعني كل واحد بيبقى عنده كده طقوس معينة. في مثلا كانت مادونا بتقول مهما راحت مكان نظيف مش نظيف ده لازم تاخد الملاية بتاعتها. شيفو كان بيقول بحب وانا مسافر اشغل قصص تاريخية وسيرة بسمعها صوت بس, الحلقة ساعتين بتزود ثقافتي بتخليني مصحصح طول ما انا سايق. انت عارف انا يا شيفو معاك جدا, بس انا ساعات على حسب صوت المؤدي يعني حسب اللي هيحكي, لان لو صوته بيتكلم بالطريقة دي انا على الرصيف انا كده شكرا. كان مين تاني برضو قال حاجة برضو عجبتني قوي؟ برضو علي علوش كانت بتتكلم عن ان هي لازم تعمل حلة كفتة رز ورز يعني, وبعدين نشوف. وكان كذا حد برضو قال الطقس اللي هو طلع منتشر قوي ان اول ما توصل المكان تاخد دش ساقع جدا, يا اما بقى عشان تهدى يا اما عشان تفوق يا اما عشان تبسط يا اما انا معرفش. الدش الساقع ده بالنسبة لي بحس ان انا دوست ستارت كده يعني, يلا يلا احنا سافرنا. دش دافي دي معناها بقى ايه؟ شكرا والى اللقاء. عايز اعرف منكم يا جماعه ايه هي طقوس السفر بتاعتكم. رقم التليفون 38351177 او 178 والاس ام اس 92100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد كايروكي تاتا تاتا على انرجي.

ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. بسألكم النهارده على طقوس السفر، ايه هو الطقس اللي عندك انت تحديدا؟ يعني لازم انت بتحس كده ان انت الوحيد اللي بتعمل الموضوع ده. اخويا مثلا عنده بلاي ليست كده معينه لازم يشغلها وقت السفر، يعني عنده كده شويه اغاني كده حاططها ورا بعضها كده، واول سكه كده او خلاص لدرجه ده احنا حفظنا الترتيب بتاعها. انا مثلا برضو من الحاجات المهمه جدا جدا جدا في السكه رايح بسمع مزيكا، خلاص السكه رايح بيبقى فيه حاله حماسه كده بس ايه شويه تعب، فبشغل مزيكا بصوت عالي جدا، وعاده بتبقى مزيكا تكنو. في الراجع ما اعرفش ليه بينزل عليا حاله كده انا عايز اسمع حاجه بترغي، فبشغل مسلسل شفته قبل كده حافظه بتاع بحيث ان انا عيني ما تجيش عليه، ويبقى شغال كده على السماعات واقعد اسمعه. واكتشفت ان في ناس كتير جدا بتعمل الموضوع ده. كان في حد النهارده قال ان هو بيشغل الكبير كان بيقول انا على الطريق لازم اشغل ملخص جزء من مسلسل الكبير. وفي كذا حد النهارده اكتشفنا ان هو اول ما بيخش المكان ياخد دش. في برضو عندي حاجه غريبه جدا لما بقعد في اي حته لو مش بتاعتي، يعني لازم اتشك على كل الشطافات اول ما ادخل المكان، اوتيل بيت بتاع، اتشك الشطافه كده اشوف ظروفها ايه هي والسيفون، عشان النكد بس، عشان ساعات السفريه ممكن تقلب بقى ايه يعني بتروح في حته وحشه. فعايز اعرف منكم انتوا يا جماعه ايه الطقوس بتاعت السفر بتاعتكم، ورقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

ورجع لكم تاني انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. بنتكلم النهارده على طقوس السفر اللي هي خاصه بيك قوي, اللي هو تحس ان مفيش حد غيرك بيعمل الموضوع ده. فمثلا عندي رساله من رقم اخره 358 بيقول لازم اخد معايا ازازه كلور صغيره بمسح اي حاجه في الاوضه قبل بيه اول ما استلمها. مفهوم قوي قوي قوي, فاهم جدا جدا. عارف انا بقرف من الاوتيلات جدا مثلا, يعني مهما كانت نظيفه بحس ان لا يعني في في في حاجه ما مش صح يعني, ما اعرفش. في ناس كتير قوي عدت في المكان ده, فانا بقى زي كده بس كحول, يعني ازازه كحول كده في كل حته ما. وبعدين بيبقى قرار صعب قوي بقى ان انا انزل انام على الملايه بتاعه الاوتيل دي, بس خلاص اعمل ايه بقى, مش هغير لهم ملايات برضو. نانو بتقول اهم حاجه عندي المخده الصغننه اللي بحضنها وانا نايم, من غيرها مستحيل اعرف انام, ولو نسيتها بتبقى ماساه. برضو مفهوم, برضو مفهوم جدا جدا جدا. في كده ناس ما تعرفش تنام غير لما تحضن مخده معينه. انا مثلا انا فضلت كده كتير جدا وبعدين اتغيرت, يعني كان دايما فاكرين زمان كان في مخده عاديه ومخده طويله كده. انا الطويله دي كانت هي بقى ايه يعني, كانت هي اللي تاخد الاحضان كلها. وبعدين لما كبرت ما اعرفش ليه بقى اتغيرت الاوضاع, ودلوقتي بقيت بعرف انام من غيرها. بس لما بلاقيها في حته ده خلاص بترجع تاني, بحس ان انا رجعت طفل مش عارف ليه. طيب كنت عايز اعرف منكم يا جماعه ايه هي طقوس السفر بتاعتكم انتوا تحديدا. كل واحد بيبقى ليه طقس كده معين, او اكله معينه بيحب يجيبها في السكه, او مزيكا معينه بيسمعها, او اكشن كده بتحس ايه ده حاجه لا اراديه بتحصل كده بس بتبقى بتاعتك انت بس. رقم الاس ام اس 92 100. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. انرجي 92.1، المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
3: مع سويس جولد، الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم، وانت دايماً متطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر، كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل، ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي 6 نقلات مع أحمد الوكيل.

0: 92 بوينتون المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement.
2: طيب هو مبدئيا كده انا ده طلب رسمي بقى عشان الاستاذه عايده لو بتسمعنا، انا عايز ادخل في الجنجل اللي فاتت دي. يعني مش معقوله يبقى كل البرامج اتقالت ويعني نقول ايه يعني، ويوم الخميس بيبقى يوم جميل عشان بسمع مروان ووكيل. بس ده جمله ما بقى هتتسجل ونكمل عادي. ارجوكي بس استاذه عايده عشان بس الموضوع بيحز في نفسيتي شويه. طيب يا جماعه، النهارده كنت بتكلم على طقوس السفر اللي هي ليها علاقه بيك انت بالذات. يعني في رقم اخره 367 بيقول من العادات اني لما سافر اول ما اوصل اقفش في التليفون وانام. لا لما ما نبقاش اصحاب بقى، احنا كده ما نبقاش اصحاب. انا بيبقى الا بقى اذا يعني احنا مسافرين بالليل بقى ورجعنا مدغدغين فاعمل زيك كده. بس مش معقول يعني بقى لسه بس برضو نومة ما بعد السفر دي مفهومة. انا لما بسافر بره تحديدا بره يعني بعد الطيارة ومش عارف لازم كده اخطف لي ساعة كده اللي هي بتاعت ايه يلا نعمل ريستارت دي. في رقم اخره 876 بيقول مروان حبيبي اخبارك ايه، بما انك جبت سيره المخدات انا اكتشفت ان احنا عندنا في العيله كلها بننام نفس النومه ماركه مسجله في العيله، بنحط المخده او الخدوديه ما بين الركبتين. انا غالبا معاكم في نفس العيله عشان بس تبقى عارف، يعني انا بنام نفس النومه دي بالظبط يعني. طيب في سما عايزه تسمع اغنيه خبر عاجل، وفي حد تاني عايز يسمع الوان لعمرو دياب. انا بس للاسف وقت البرنامج خلص، فيعني انا عايز اشكر كل الناس اللي عملت مداخلات وكل الناس اللي تواصلت مع البرنامج النهارده في الاس ام اس. بصراحه انا شخصيا اتسليت، اتمنى اللي بيسمعوني يكونوا تسلوا النهارده، واللي مسافر يخلي باله. والنبي يا جماعه نلبس حزامنا نسوق بالراحه، هنوصل كلنا، نحط بنزين، ننفخ الكاوتش، كله هيوصل. بس بشويش بقى كده يعني، حط نفسك في مود السفر كده وراكلس زي ما بيقولوا يعني. طيب اسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.

0: دلوقتي ست نقلات مع أحمد الوكيل.
1: مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وبيسمعوا انرجي 92.1 وحلقه جديده من ست نقلات معاكم احمد الوكيل. والنهارده الخميس والساعه دلوقتي 6 وقاعدين مع بعض لغايه الساعه 7. والنهارده هتكلم معاكم عن يعني مواضيع طريفه جدا ليها علاقه بحاجه لذيذه قوي. انت لما بتيجي تشوف عربيه اول حاجه بتلفت انتباهك في العربيه دي ايه؟ في ناس بتبص على الشكل، في ناس بتبص على التصميم، في ناس، ولكن اغلب الناس اول حاجه بتركز فيها هي العلامه بتاعت العربيه او اللوجو بتاع العربيه او الشعار. فلو تعرفوا بقى قصص الشعارات دي معناها ايه، لان في حاجات كتيره جدا وقصص حلوه جدا، ويعني اكاد اجزم الحقيقه ان في ناس كتيره جدا ما تعرفش القصص ورا الشعارات دي عامله ازاي. مثلا زي مثلا هنتكلم عن العظماء الألمان، مثلا في حاجات اتصممت من أكتر من 100 سنة. ليه مثلا عربية زي المرسيدس مثلا اختارت النجمة؟ ليه أودي الأربع حلقات دول؟ ليه فراري فيها حصان؟ وهكذا. فالنهاردة هقعد أحكي لكم كده قصص عن موضوع اللوجوهات والشعارات دي، وأحكي لكم قصصهم جات منين، عشان برضو إيه لما تبقى في قعدة تعرف تتنطط على صاحبك تقول له إيه تعرف العلامة دي من إيه، وفاتر حكي له واخد بالك، ما تقولوش بقى إن أنا اللي قلت لك، أكن أنت اللي عندك المعلومة بنفسك. فهنطلع نسمع أغنية وهنرجع نبدأ أول نقلة في الست نقلات.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: هنبدأ النهاردة الكلام مع بعض عن شعارات العربيات وعن اللوجوهات اللي الشركات بتستخدمها، وكل شعار فيهم ليه قصة لذيذة وطريفة، ومش كل الناس عندها هذه المعلومات. فإحنا بنحب دايما في ست نقلات إن إحنا نديكو ست معلومات في ست نقلات، بحيث إن إيه تبقى خارج من الحلقة يعني دنيا حلوة. فأول شعار هنتكلم عليه النهاردة هو الشعار بتاع مرسيدس بنز النجمة. طبعا ناس كتيرة جدا فاكرة ان النجمة دي مجرد حاجة شيك كده وخلاص، لكن الواقع اعمق يعني من كده بكتير جدا، يعني لان القصة ترجع لاكتر من 100 سنة. انت كان عندك الشركة بتاعت مرسيدس دي، المؤسس بتاعها كان اسمه جوتليب دايملر، ماشي. الراجل ده كان مؤمن بحاجة بقى، ان المحركات بتاعته او المواتير بتاعته هتشتغل في كل حتة، في الارض اللي هو على البر وفي البحر وفي الجو. من هنا جات له الفكرة بتاعت الشعار دي، ان هو يعمل نجمة ليها 3 دراعات كده، وكل دراع من دول بيمثل مجال من مجالات التلاتة، واحد للجو اللي هو اكيد اللي باصص فوق، واللي على اليمين ده بر، واللي على الشمال البحر. يعني ممكن انا مش عارف انا بوزعهم بمزاجي، بس هو ايه انا يعني اللي هو انا معرفش تقسيمتهم ايه، بس هو ده بيرمز لكده ان هو المحركات بتاعته هتشتغل هنا وهنا وهنا. فبرضو مثلا من الحاجات الطريفة جدا شركة اودي مثلا، انتوا عارفين الشعار بتاع اودي عبارة عن 4 دوائر كده داخلين في بعض، فانت ما تشوفوا تفتكروا انه مجرد تصميم شكله حلو وبتاع، لكن هو الواقع بيمثل حاجة تانية خالص. لان زمان شركة اودي دي كانت مكونة من 4 شركات مستقلة، يعني كان كل واحدة من دول كان في 4 شركات كبار يعني، وكانوا بيتنافسوا لحد ما الظروف الاقتصادية خلتهم ان هم يندمجوا في شركة واحدة، ومن هنا ظهر الشعار ده، وفضلت لغايه النهارده الشعار ده موجود وبيستخدموه. فاهمين الفكره؟ فعشان كده هي دي من الحاجات اللذيذه اللي الواحد بيبقى يعني يحب ان هو ايه يعرف فكرتها، ان هي ال4 دوائر دول كان كل دايره من دول شركه مستقله، ولما الظروف الاقتصاديه اضطرتهم ان هم يجتمعوا ويندمجوا عشان يعملوا اودي، فخلوا الشعار كده زي ما هو. وده هنا كده يديك فكره عن السلكان والنيه الصافيه لما الناس تبقى عايزه تتكتف وتشتغل ما تنافسش بعض. هنكمل لسه شعارات كتيره لذيذه، بس هنطلع نسمع اغنيه ونرجع نكمل كلامنا في ست نقلات.
2: جديد راغب علامه على انرجي كده

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يصون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لان الجوده سويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: علينا زي الفل. رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: لسه بتسمعوا ست نقلات, والنهاردة بنتكلم عن موضوع لذيذ جدا, وهو شعارات العربيات او اللوجوهات او الماركات بتاعت العربيات, اللوجو بتاعها او الشعار بتاعها او العلامة بتاعتها معناها ايه. شرحنا لكم شوية حاجات, اللي جاية دي حلوة هتعجبكم, قصة حلوة. اكتر شعار مشهور جدا في العالم هو ايه؟ فراري. الحصان بتاع فراري ده معروف, بص تشوفه من على بعد كيلو, يعني اول ما تلاقيه كده داخل عليك تعرف ان دي عربية فراري. لكن المفاجأة بقى ايه بقى؟ ان الحصان ده اللي موجود على علامة فراري ده اصلا مش من اختراع انزو فراري اللي هو مؤسس شركة فراري اساسا. القصة بتاعت الحصان ده بقى بدأت سنة 1918, ماشي؟ كان في الوقت ده كان في طيار ايطالي شهير جدا كان اسمه فرانشيسكو باراكا, واخد بالك ازاي؟ البراكا, فرانشيسكو باراكا, احفظ الاسم ده. الطيار ده كان بطل قومي في ايطاليا, وكان دايما الراجل ده كان مشهور ان هو كان بيرسم حصان اسود واقف على رجله كده كانه بيرفع حصان, عارف حركه دي, بيرسمه على, كان عنده طياره حربيه يعني, هو كان طيار وكان بطل يعني, وكان بيرسم دايما حصان اسود على طيارته الحربيه, وكان بيعتبر الحصان ده رمز للحظ والشجاعه, هو كان معتقد كده يعني. ومات في الحرب بقى فرانشيسكو باراكا, توفاه الله, ومرت بقى سنين وبتاع لغاية ما في سباق من السباقات كان انزو فراري موجود, قابل مين بقى؟ قابل مامة الطيار اللي مات ده, فقالت له حاجة عجبته جدا بقى. كان ساعتها انزو فراري يعني في السباقات والحاجات دي, قالت له حط الحصان, فاكر ابني كان بيرسم حصان على الطيارة بتاعته, فحط الحصان ده على العربيات اللي انت بتسابق بيها فهيجيب لك الحظ. فساعتها بقى انزو عجبته الفكرة جدا وخد الحصان, لكن حط بقى لمسة بقى ان هو حط الحصان ده اسود على خلفية باللون الاصفر. ليه بقى اللون الاصفر؟ لان اللون الاصفر ده هو اللون الرسمي لمدينة مودنا الايطالية اللي هي اصلا مسقط رأسه, وهي دي المدينة اللي اتخلق فيها القصة بتاعت فراري دي. ومن يومها بقى اتولد واحد من اشهر الشعارات بتاعت العربيات في التاريخ يعني. والغريبة برضو ان في ناس كتيرة جدا لما بتشوف يعني الشعار بتاع فراري بتحس ان دي بقى حاجة ليها علاقة بالقوة والسرعة, لكن ما تعرفش ان القصة فيها قصة انسانية مؤثرة يعني. يعني واخد بالك, انا عجباني انا قصص دي جدا, واحب انا الحاجات دي.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: زي ما اتكلمنا بقى عن فيراري في اللينك اللي فات او في الجزء اللي فات يعني, احكي لكم بقى عن حاجه. الشركه مين اكتر شركه بتنافس فيراري؟ يعني عاملين زي الاهلي والزمالك كده في هناك في ايطاليا, هي لامبورجيني. طبعا الناس برضو بتحب لامبورجيني, في ناس هنا بتقولها لامبورجيني بس يعني محتاجين نقولها لامبورجيني عشان نبقى احنا ايه شغالين صح. فقصة بقى بتاعت لامبورجيني كانت قصة برضو بتاعت اللوجو. انتوا عارفين لامبورجيني الشعار بتاعها عبارة عن تور هايج في عنبر 7, هي لامبورجيني كده. فكان ايه بقى القصة بتاعت لامبورجيني؟ حكي لكم قصة الاول اللي ملهاش علاقة لان كان فيه زي بيف كده حصل ما بين فيراري ولامبورجيني, والبيف ده عمل شغل جامد. الرجل اعمال ايطالي كان ناجح جدا اسمه فيروتشيو لامبورجيني, ده مؤسس لامبورجيني بس كان اياميها ما كانش فيه لامبورجيني, هو اسمه كده عيله لامبورجيني. هو كان بيحب عربيات فيراري جدا, كان عاشق لعربيات الفيراري, وكان عنده عربيه فيراري ولكن كانت عنده مشكله دايما في الدبرياش بتاعها, كان بيحصل فيه مشاكل. فراح لانزو فيراري يشتكي له, قال له يعني حضرتك احنا الدبرياش عندي بيفصل السلك بيشبك في المتلوته, فمن فضلك اظبط الدنيا عشان انا مش يعني. فطبعا انزو فيراري كان راجل ما شاء الله عنده ايجو عالي جدا وتينك, فقال له بمعنى الكلام يعني. هو الراجل اصلا فيروتشيو لامبورجيني ده كان شغال في الجرارات الزراعيه عشان برضو تبقى انتوا فاهمين. فراح لما راح اشتكى له بالكلام ده قال له بقول لك يا حاج فيروتشيو انت خليك في الجرارات الزراعيه وسيب العربيات الرياضيه للناس اللي بيفهم فيها, يعني ما تقعدش ايه تفتي, خليك في اللي انت فيه. فطبعا الراجل ده اتجرح كبريائه جدا, فراح قرر ان هو يعني اللي هو قال بينه من نفسه يعني معلش هو فيراري ده بيعمل ايه يعني, انزو ده يعني عمل ايه يعني انا ما اعرفش اعمله. فراح قال لك انا هعمل عربيات احسن من فيراري, وفعلا اسس بقى ساعتها بقى شركه لامبورجيني واختار شعار التور الهايج في عنبر 7. ليه بقى التور؟ لان اصلا فيروتشيو لامبورجيني كان مواليد برج التور وكان بيحب جدا المصارعه بتاعه التيران الاسبانيه دي, فشاف ان التور هو الحاجه اللي بتمثل القوه والعنف والاندفاع يعني واخد بالك. فهي الصفات دي كان عايز الناس تحس بيها اول ما تشوف العربيه, ومن ساعتها فعلا العربيات اللامبورجيني كلها بتدل على الاندفاع والعنف, وبدات بقى المنافسه ما بين الشركتين دول حربقه غير عاديه طول الوقت لغايه ما الدنيا بقت احنا المستفيدين بالخناقه دي بصراحه, ان هم ايه قعدنا سنين بنتفرج على عربيات جميله بيعملوها هم الاثنين يعني. هاخدكم بقى في اللينك الجاي هننزل بقى من فيراري لامبورجيني نروح لهونداي على طول عشان برضو بقى اسمنا ايه بنخاطب جميع الفئات يعني, بس بعد الاغنيه ان شاء الله.
2: جديد لطيفه على انرجي, انا بعجبني.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: حكيت لكم انا بقى في اللي فات بقى على شعار فيراري وشعار لامبورجيني وشعار مرسيدس وشعار اودي، لغايه ما تلات ارباع الناس اللي بتسمعني قفلت الحلقه ومشيت، لان هم طبعا احنا بنتكلم برضو في حاجات مش دايما في المتناول. حلو ان احنا بقى عندنا معلومات عنها، ولكن الجميل بقى في المره دي في الشعار اللي احكي لكم عليه، ان لازم تعرفوا ان حتى العربيات بتاعت الشعب البسيطه برضو في فكره ورا الشعار بتاعها. زي هايونداي مثلا، لو تاخد بالك مثلا شعار هايونداي هو عباره عن حرف اتش، تحسه مشيس ناحية الشمال كده شوية، وناس كتير هتفتكر ان هو مجرد حرف اتش وخلاص، لكن هو بيرمز لحاجة، هو مش حرف اتش عادي. خلي بالك لو ركزت بقى انت، لو شفت، لو شرحت لك الحتة دي مش هتعرف تشوف الموضوع ده تاني، زي ما يعني الشعار ده مش هتشوفه زي ما كنت بتشوفه قبل كده، خلاص مش هتشوفه غير كده. شركة هيونداي قالت لك ان الشعار ده بيمثل شخصين بيسلموا على بعض، واحد منهم هو العميل والتاني هو ممثل الشركة، السيلز، الحسابات، الصيانة، يعني ايا كان. فايه الرسالة اللي كانت هيونداي عايزة توصلها من الموضوع ده؟ هو ان الشركة بترمز الى الثقة والشراكة والاحترام ما بين الشركة والعميل. ففعلا لما تيجي تبص عليها هتلاحظ ان الخطين مايلين كده، عاملين زي شخصين واقفين وبيسلموا على بعض. ودي واحدة من الحاجات الذكية جدا لما تيجي تفكر فيها، في حد مقبل على التاني، يعني غالبا ال ممثل الشركة هو اللي مقبل على العميل. انا برضو لازم اجود في حتة يعني، لكن هما اتنين بيسلموا على بعض، لو ركزت فيها هتحسهم فعلا شخصين بيسلموا على بعض، ودي حاجة دمها خفيف الحقيقة منهم. يعني برضو من الشعارات بقى اللي ليها قصة لكن انا مش مقتنع بيها قوي الصراحة، هي شعار تويوتا. لو تاخد بالك شعار تويوتا هو شعار ما تفهملوش، هو تحس ان هو ثلاث بيضات بلدي كده داخلين في بعض، ثلاث بيضات بيضاوية. ففي ناس بتشوفها مجرد تصميم عادي أنيق، لكن الموضوع ليه تفسير ظريف جدا. البطين اللي في النص دول بيمثلوا العلاقة ما بين العميل والشركة، أما البيضاوية الكبيرة اللي حواليهم دي فدي بتمثل العالم، وكأنك يعني كأن تويوتا بتقول العلاقة بيننا وبين عملائنا هي اللي خلتنا نوصل للعالم كله. طبعا قصة بتاع تويوتا مش قصة مؤثرة قوي يعني، بس تويوتا هو ده الشعار بتاع تويوتا.
2: جديد عاصي الحلاني على انرجي، سلم على الكل.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يصون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
4: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
6: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
7: نجحنا، بس الجامعة إيه؟
8: طبعاً الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الآلية،
7: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
8: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
7: يلا نتصل حالا.
8: رقمهم 16-541.
9: الرقم الضريبي 530-638-312.

0: في الشغل
1: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
2: هنروح دلوقتي بقى لشعار تاني ونطلع على فرنسا ونروح لشعار بيجو، لان طبعا احنا بدانا ننزل، يعني بدانا بالمستوى العالي ونزلنا للعربيات اللي هي الشعبيه شويه. فالبيجو بقى شعارها طبعا كلنا عارفين ان هو اسد، بيرمز للاسد. ليه بقى الاسد؟ احكي لكم انا قصه بيجو. في القرن التاسع عشر قبل ما بيجو تصنع عربيات، كانت بتصنع ايه بقى؟ ادوات معدنيه ومناشير، اللي هو بويات وحدايد زي ما بيقولوا كده. واختارت الاسد ليه بقى؟ لانه كان طبعا الاسد بيعبر عن القوه والصلابه وسرعه الاداء. هم بالنسبه لهم ده كده، يعني كان ممكن يختار السلحفه مثلا لان القوه والصلابه، ما فيش سرعه اداء بس في قوه وصلابه، اللي هو لكن هو اختار اسد. يعني المهم ده كان وجهه نظره. فلما بقى سابوا البويات والحدايد ودخلوا في عالم السيارات، احتفظوا بنفس الرمز. طبعا مع السنين الاسد شكله اتغير كذا مره، مره واقف مره ماشي، مره واقف مره ماشي، مره مريح على جنب يعني، وهكذا. بس هو مجرد راس اسد يعني في ساعات من المرات، لكن هو المعنى فضل ثابت، اللي هي قوه والثقه. وهي دي دايما الشعارات اللي هي المخفيه، دايما بقى في قصه مخفيه ورا الشعار. فده من الحاجات برضو اللي احنا ممكن ايه نكون ايه يعني يعني حبينا ان احنا نوضحها، ان الشعارات ليه الشعارات مهمه، لان هي بتحدد شخصيه العربيه. خد بالك ازاي. والموضوع ده بدا يتغير مؤخرا في عصر بقى السوشيال ميديا والموبايلات والحاجات دي. لو تاخد بالك زمان الشعارات، لو تاخدوا بالكم دلوقتي الشركات بتجدد شعاراتها وبدات تبسط شكل الشعار. يعني زمان مثلا شعار زي بي ام دبليو كان بتحسه ان هو 3D كده وفي ريفليكشن وانعكاسات ضوئيه وبتاع، دلوقتي بقى فلات. ليه بيعملوا كده؟ علشان عايزينه يبقى سهل ان انت تستخدمه على شاشات الموبايل وعلى الشاشات الصغيره وعلى الحاجات، يعني ليها توجه كده. طبعا زمن الطيبين بتاعنا كان امتع، بس هو ده الاتجاه اللي الناس رايحه فيه.

0: انتو بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: طيب في نهاية الحلقة الجميلة اللي احنا عملناها دي كنا بنتكلم على الشعارات بتاعة العربيات. دي ما بتبقاش مجرد شعار يا جماعة، ده تاريخ كامل بيتحط على الكبوت بتاع العربية. فأنا عايز أسألكوا سؤال أخير قبل ما نمشي كده، لو شلنا أي شعار من أي عربية هيفضل منها إيه؟ حديد ومطور وكاوتش وباكتات، لكن أول ما بيتحط الشعار العربية بيبقى ليها شخصية، تبقى ليها التاريخ بتاعها مكتوب كده عليها، ليها سمعة. عشان كده دايماً شركات العربيات بتعتبر الشعار بتاعها ده واحد من أغلى الحاجات اللي هي بتمتلكها، يعني الإيكويتي بيسموها البراند إيكويتي، البراند إيكويتي اللي أنا أصلا مش عارف يعني إيه بالعربي بس هي باسمها كده. فهي دي اللي يعني طبعا مع طبعا الهندسة بتاعت العربية والكماليات والأداء والكلام ده كله، ولكن دي حتة مهمة جدا. وأنا عايز أقولك أنا متأكد إنك بعد ما سمعت الحلقة دي لما هتمشي تبص على العربيات في الشارع ما بقى مش حت يعني هتشوف اللوجوهات بشكل مختلف بقى بعد كده، هتحس ان كل حاجة بترمز لشيء جميل، وهتفتكرني وهتفتكر ان انا اضفت لك حاجة حلوة في اليوم بتاعك. فانا بشكركم جدا على هذه الحلقة، وانا استنىكم ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي من 6 ل 7 في 6 نقلات، وكنت معاكم احمد الوكيل. سلام.

Energy 92.1 المزيكا لعبت جديد أحمد سعد على Energy الليلة

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد عزيز عبده يخلي على انرجي.

جديد. عزيز عبدو يخلي على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
0: جديد كارول سماحة على إنرجي. يا حظي

0: دي حلوة
1: صح.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيرة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي

مدعي نجاح ونص مدعي انكابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي جواه.

بصوت عتاب بعيد مسموع، مش هعيط حقوق اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤوليه بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

اكتبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبة.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمه دي؟ مش هيبقى انت والحر.
2: جديد راغب علامة على انرجي كده كده.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا بنتي مجنونه، لا بجد اكتشفت ان انا مجنونه يعني.
2: اصلا حاجه بتضحك قوي،
1: هو دخل عمل فولو بتاع، انا كنت عارفه ان هو
2: انت مالك بجد.

تصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من

0: عيش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

0: البرنامج اللي جاي أخرة صبري مع صبري زكي.
1: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، أنا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى أنت والحر.

0: Rika, bleib bitte.
1: حصريا على انرجي الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها النهارده الخميس يوم التهيس وكله يفرح ويسن. ومعادنا مع ساعتين من الاغاني الشعبيه الشقيه اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.100 لانكم بتسمعوا اخر صبري مع صبري زكي ومسعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا. ربنا ينكد علينا كده على الناس باذن الله ان اجلنا او عاجلا نقولوا امين. 92.100 رقم رسائلنا و38 357 178 هي رقم تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف. ربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفة ولطيفة ودم خفيف على قلوبكم بإذن واحد أحد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا قولوا أمين. أعلى بالمزيكا الشعبي يا نجم المكسر.

0: La Beta.
1: السلام عليكم. بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع بإذن واحد أحد. عايزين النهاردة نعمل موضوع مع بعض ونلعب، ما تقولش لا في نفس الوقت للي عايز يلعب، واللي عايز يلعب يبعت لنا على 92100 ويقول عايز ألعب، أو يكلمنا على 38357178 ويقول للأستاذ أحمد خالد لما يخش إنه هو عايز يلعب. النهاردة هنتكلم عن النماكية. يا ترى انت ايه اكتر حاجة نمكي فيها؟ فاهم يعني ايه نمكي الاول ولا مش فاهم؟ هو ده اللي احنا هنحاول نقشه مع بعض النهاردة في حلقة اخرة صبري. طبعا الحلقة الاغاني الشعبية والشعبية فقط، فمنتظرين كل الاغاني الشعبية اللي عايزين تسمعوها بعتوها لنا على 92100.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: آخرة صبري مع صبري زكي.
1: اهلا وسهلا بكم، عدنا اليكم مره اخرى وبنكلم عن الشخص النمكي. يا ترى هل انت شخصا نمكيا ام لا؟ معنا عمر على التليفون. الو.
2: الو،
1: ازيك عمر؟ عامل ايه؟
2: الاخبار عم تصبر؟
1: اهلا، هو انت؟ ازيك عمر؟
2: عامل ايه اخبارك؟
1: الحمد لله كله تمام يا حبيبي. انت كله كويس؟
2: الحمد لله تمام بخير والله.
1: اخبار الخط بتاعك ايه دلوقتي؟ كويس؟
2: لا مية مية.
1: لا مية مية ولا فراخ الجمعية؟ سلام عليك، يا سلام.

0: حاجة جميلة جميلة جميلة.
1: ما قلتليش الحمد لله على الطيب.
0: يا راجل بقى حرام عليك بقى، ده انت يعني قديم وفاهم ان احنا ما بنقولش الكلام ده.
1: انا والله لسه ما فتحتش الراديو، انا كلمتك كده على طول.
0: يا جدع يا جدع يا جدع
1: والله ما سمعت.
0: مفيش مشكلة أستاذ عمر، أنت حبيبنا. يا ترى أنت نمكي يا أستاذ عمر؟
1: مش نمكي خالص.
0: ولا في أي حاجة نمكي؟
1: ولا في أي
0: يعني حاجة. إيه أكتر حاجة تحب كده إنك تعملها بشكل مظبوط قوي؟
1: مفيش أي حاجة صراحة يعني، بشكل مظبوط.
0: طيب عموما أنت نورتنا يا أستاذ عمر، ومتشكرين جدا جدا لوجودك معانا.
1: الله يخليك.
0: الله يخليك يا حبيبي. جميل عمر، جميل يعني عشرة عمر والله في الحقيقة، ونتمنى له كل التوفيق يا رب. اللهم أمين. تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم. مستني أعرف منكم هل أنت إنسانا نمكيا أم لا. ابعتونا على 92 100.

يا مساء الفل ومساء الهنا ومساء السعادة عليكم جميعا. يا ترى معانا حد على التليفون ولا نقرا رسائل؟ تعالوا نقرا رسائل. مساء الورد وممكن حاجة على ذوقك. عساكم جميعا بخير اللهم امين. سما مساء الفل عليك يا سما وربنا يكرمك يا رب. وممكن اغنية وماله عنينا وماله ان هون ان هين بتاعت عمرو دياب مش هينفع احنا شعبي. ها انا نور عايزة اغنية لرضا البحراوي عنينا الاتنين يا استاذ نور او يا استاذة نور. اه يا استاذة نور حاضر نشغل لك حاجه لرضا البحراوي. مساء الفل يا باشا عايز العب دكتور محمد رأي. اهلا يا دكتور اهلا وسهلا. حاضر نخلي حد يبعت لك على طول. يلا بينا مستنيين كل رسائلكم على 92100 وكل تليفونك على 3835177178. هل انت شخص نمكي ام لا؟ هذا هو السؤال.

0: معنا الدكتور محمد رأفت. ودكتور محمد بقالنا فترة هو بيخش معنا يلعب ونتكلم في موضوع الحلقة، ولكن بنستفيد منه لأنه دكتور تغذية، فكل أسبوع في آخر الصبر كده إيه نفتح موضوع له علاقة بالتغذية أو في نفس الوقت نفيد الناس، يعني نبقى بنرقص ونغني ونفيد الناس ما فيهاش حاجة ولا إيه. فمعنا دكتور محمد رأفت. مساء الفل يا دكتور.
1: مساء الفل. نور
0: عامل إيه؟ كله تمام؟
1: عامل يا حبيبي كله تمام.
0: صلحت العربية؟
1: الحمد لله
0: تمام. اتلمت يعني؟
1: اتلمت الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. هل انت من الاشخاص النمكيين ولا مش نمكي؟
1: مش قوي يعني، ساعات بحب شويه تحابيك كده معينه بس مش على طول يعني.
0: طب ايه اكتر حاجه
1: ولو انا مشغول ما عداش؟
0: ايه اكتر حاجه بتبقى نمكي فيها؟
1: المكتب، مكتب العياده. بحب ان كل حاجه تبقى في مكانها عشان الايمج تبقى كويسه، فالناس تحس ان الكواليتي بريميوم وكده، فاهمني؟
0: في الريسبشن يعني، والناس داخله والاستقبال والحاجات دي
1: بالظبط. ده رقم واحد بالنسبه لي
0: صراحه. وده طبعا بيعود على شكل الموظفين اللي شغالين معاك وشكل العياده من جوه وحاجات من دي. مفيش حد يعني بيجيب سندوتشات فول وطعميه ويقعد يفطر الصبح في العياده؟
1: في المطبخ الكلام ده مش بره،
0: بياكلوا في المطبخ. وبصل اخضر بقى وديها،
1: مش هقولك
0: عشان التغذيه، عشان التغذيه تبقى مظبوطه.
1: مش بصل، كنت هقولها خليكوا هقع دلوقتي بس ما وقعتش. مش بصل، مفيش بصل، محدش يجيب بصل.
0: ايه مش بصل ده؟ البصل كويس للسكر صح؟ فعلا البصل كويس للسكر؟
1: مش معلومة صح قوي
0: يعني. مش كويس للسكر يعني؟ المفروض ان ده بيقولك ان هو من الحاجات المهمة للسكر،
1: بس مش معلومة صحيحة قوي بالشكل الكافي يعني. هو بيظبط سكر الدم، بمعنى بيخليه سكر الدم يرفع اوفر يعني. لكن ما حدش مثلا يبقى بياكل لي كيلو بسبوسة ويقول لي انا باكل بصل فيظبط السكر، فاهم؟
0: طيب في ناس بتنصح على، هو مش ده السؤال اللي انا هسأله لك. انا هسألك السؤال ده وهنسمع اغنية وتفضل معايا على التليفون، او لو حابب نكلمك تاني. أيوة بعد أيوة الاغنية. أيوة. تمام، عشان انا في تاني موضوع تاني. بس في ناس بتنصح بمنقوع البامية، يعني البامية نفسها تتنقع في مية وتاني يوم الصبح يتشرب ميتها، وقالوا ان ده بيخفض من مستوى السكر. ايه مدى صحة ده طبيا؟
1: هو نفس فكرة الكرفس والبقدونس والحاجات دي، الحاجات دي بتهدي الوتر تنشن في الجسم، بتهدي حبس المية في الجسم. حبس المية في الجسم لما بيهدى الكورتيزون، بيهدى الكورتيزون لو هدي الانسولين برضو بيبقى افكت اكتر، فبيظبط السكر يعني. بيظبطه بشكل غير مباشر يعني، ليلة كبيرة كده في الهرمونات فاهمني، بس بيظبطه بشكل غير مباشر مش دايركت
0: يعني. ده يخلي السكر في الدم يهدى، فالامور تبقى كويسة مش مجرد حاجة لحظية.
1: مع حاجات تانية، مع الزم زي ما قلنا بالاكل، احنا كاتبين الزم ان انا اهدي الكارب شوية، ان انا احاول يبقى فيه فترات انترميتنت فاستنج كده بين الوجبة والوجبة وهكذا.
0: اوكي طيب، تعالى نطلع اغنية وانت شوف اللي جنبك ده، شوف هو عايز منك ايه. ماشي واجهز بقى للسؤال اللي جاي. ماشي يلا بينا، يلا على ما نطلع اغنية ونرجع. مستنيين كل رسائلكم على 92 100.
2: الزمن ده الدنيا ما بتجيش الا على الغلبان، وانا قررت ما بقاش غلبان.

0: لعبتها. عدنا لكم مرة أخرى ولسه معنا الدكتور محمد رأفت في أسئلة عن التغذية والحاجات اللي بتفيد وتضر صحة الإنسان وبيلعب معنا في نفس الوقت. يعني لو وقع خير وبركة ما وقعش خلاص الرجل بيقدم لنا نصيحة فيبقى نصيحة ونوقعه كمان يعني ما يصحش بس لو يعني معنا كل حاجة تصح بإذن الله. يا دكتور
1: نصيحة ونوقعه أول ما يتكلم نوقعه صح؟
0: بالضبط كده. بص بقى سيدي السؤال عن الحقن اللي بتتاخد في البطن زي المنشار والحاجات اللي بالاسم ده. الحقن دي المفروض تؤخذ للتخسيس وبيقال انها برضو من الادوية العلاجية او يعني ليها سبب اخر اللي هي ممكن السكر من النوع التاني برضو توقف العلاج بتاعه. فايه بقى الصحة وايه الجدوى وهل تؤخذ تحت يعني اشراف طبيب؟ في ناس بتاخدها منها لنفسها، ايه الاضرار لو اتخذت منها لنفسها وهكذا؟ عندنا معلومات كده كافية عن الموضوع.
1: بص هو نوعين الوجوفي والمنجار. الوجوفي دي سيماجلوتايد والمنجار تريزبتايد. دي مادة ودي مادة بيشتغلوا على ايه؟ بيشتغلوا ان هم يبطئوا حركة الامعاء يخلوا المادة تهدم الاكل وقت اطول فبالتالي انت شبعان فترة اطول فبالتالي انت لما تيجي تاكل بعد كده انت مش عارف تاكل زي الاول. يعني اللقمتين كنت تاخدهم كتصبيرة بقت دلوقتي وجبتك وانت عايم فول تانك، فاهمني؟ فده بيقلل طبعا كمية الكارب وكمية الكالوري اللي بتدخل على مدار اليوم فده بيخليك تاكل اقل فالطبيعي سكر الدم بيعلى زي الاول عشان كده بيظبط سكر الدم والانسولين. بس طبعا ناخدها اول على بناء على تحاليل نعمل ليفر فانكشن اللي هو تحاليل كبد نعمل لايبيز واميليز عشان نشوف بنكرياس اخباره ايه معانا تمام ولا لا بس احنا هنطمن وبرده تحليل غده وبنعمل فريتين لان الحاجات دي اخر شخص ما بياكلش فتره طويله فلو عملناها وهو اصلا عنده الفريتين واقع اللي هو اوزان حديد فمش هينفع هيتعب جامد فاهمني؟ عشان كده ما انصحش حد. في ناس بتاخدها من نفسها فعلا وده مش صح. انا حتى
0: في ناس كتير بتاخدها لو عنده فرح لو عنده مش عارف ايه فيقوم واخدها قبلها
1: نفسه ياخدها كحاجه ايه سريعه. لا المفروض يا باشا حتى لو على الاقل
0: لا مرتين يا ابني استنى هو

0: لا ده انا تافه قوي في الحاجات دي ولا يهمني.
1: اقصد انت كذا ما خدتش بالي بس انا مركز قوي.
0: ما انا عارف ما انا عشان كده بس انا بصطاد في الماء الاكله دايما.
1: ايوه ايوه خدتها في النص.
0: طيب دلوقتي لو مريض سكر واخد واخد الحقن دي هل تفيده ولا ايه؟
1: سكر نوع اول ما ينفعش بالمناسبه عشان في ناس ممكن تاخد انسولين تاخدها. اوعى الموضوع هيتعب جدا. سكر النوع الثاني وتحت اشراف طبيب مش من نفسه يظبط فعلا سكر الدم، بس برضو محتاج نسحبها بعد كده لان ساعه بنوقف في الحاجات دي برضو بيرجع عندنا كريفنج تاني، فبنسحبها واحده واحده بجرعات تانية بجرعات اقل، وبعد كده بنخلي فيه جرعات وقائيه قدام عشان ما نرجعش الشرايه تاني بسرعه، فاهمني؟ بس هي بتساعد، بس الناس تبقى فاهمه ان هي الحاجات دي يا جماعه مش الحل السحري مش الحل الجذري، الحاجات دي بتدي بوش فيرست بوش دي زقه اولانيه بس، بعد كده انت بتكمل مع نفسك. اذا كان العمل تكميم رجع تخن انت مع نفسك عملت تكميم رجع تخنت فمستوعب اللي ياخد حقنه مش هيتخن طبيعي هنتخن، بس لازم نكمل بالنظام لو هناخدها كزقه معانا بس.
0: طيب هل فعلا الحقن دي ممكن تسبب شلل في المعده؟
1: لو اتاخدت بجرعات مش محسوبه يعني اللي بتسببش او مثلا حاجات مش اوريجينال مش مش مش مونجارو مثلا، في مونجارو نازل في فايلز كده وده مش صح برضو ما تعرفش هو فيه ايه فاهمني، لان المونجارو الاصل عباره عن الم الم اسمه كوكبن اسمه كوكبن هو كده نازل على طول جاهز بريفيلد ما نزلش منه فايلز فاهمني، فالفايلز دي اجتهاد شخصي من الشركات، فده برضو لو اتاخد بجرعات مش محسوبه ممكن يعمل شلل في المعده لان هو بيبطئ المعده بشكل اكسسيف بشكل كبير وده مش صح وده جرعات هاديه، فممكن لو اتاخد مش تحت اشراف طبيب او كده عشوائي، لكن لو جرعات محسوبه لا هي بتبقى امنه جدا، انا في عايز الموضوع امن جدا مفيش مشكله يعني.
0: تمام جدا جدا، هذا كان سؤال حلقة اليوم، وكل خميس وانت طيب وان شاء الله كده نشوفك على خير الخميس اللي جاي بإذن الله. شكرين يا دكتور جدا جدا على المعلومات المفيدة دي، ألف ألف شكر، ألف سلام، مع السلامة. كان معنا الدكتور محمد رأفة دكتور التغذية، ونرجع تاني ليكو ولموضوع الحلقة، هل انت نمكي ولا لا، هل بتحب تبقى نمكي في حاجة معينة ولا لا، ابعتونا على 92100 اطلبوا كل الأغاني الشعبي اللي انتوا عايزينها وكلمونا على 38 357 178.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

احنا على 92.100. ازيك يا صبري؟ انا فاطمه واحده جديده بتسمع انرجي، عايز اسمع اغنيه بومبونايه. انا حبيب انرجي، انا حبيت انرجي قوي. يا سلام، ده شرف لينا استاذه فاطمه. احنا لسه حالا مشغلين بوسي وليس، بس اوعدك ان شاء الله قبل ما البرنامج يخلص باذن الله نشغل لك اللي انت عايزاه، وانت نورتينا وانستينا. انا رحمه عايزه اغنيه سكوت جت الملوك دي بتاعت احمد سعد، عينينا الاثنين يا استاذه رحمه. ومساء الفل كمان على رقم اخره 48، مساء الفل على رقم اخره 16، ومساء الفل على رقم اخره 001 ورقم اخره 79. انتم منورينا كلكم ومتشكرين جدا جدا لوجودكم معانا. كل الاغاني الشعبيه اللي عايزين تسمعوها ابعتوا لنا على 92.100. يا ترى الشخص النمكي، الشخص النمكي بتعمله معاه ايه؟ وهل انت او انتي اللي بيسمعونا نمكيين؟ اللي عايز يجاوب على سؤال الحلقه ويلعب معانا ما تقولش لا، يكلمنا على 3 8 3 5 177 178 او يبعت لنا رساله على 92.100.

0: السلام عليكم. ومعانا نهله على التليفون. يا نهله مساء الفل.
1: مساء النور.
0: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
1: تمام زي
0: الحمد لله.
1: والله الاغاني اساسا الواحد طول اليوم ضغط وشغل، الاغاني خلتني فوقت شويه.
0: الحمد لله الحمد لله. بس نتمنى ان الفوقان ده ما يمنعكيش من نوم هادئ، لان النوم بالليل يعني في هدوء شيء جميل جدا. يا رب يبقى مودك سعيد دايما
1: باذن الله. السفر بكره بقى مصيف، مفيش نوم اساسا.
0: لا يبقى فوائي بقى فوائي، هنزود في الاغاني عشان تهايبري اكتر علشان بكره في سفر. ربنا معاك ان شاء الله. طيب قولي لنا بقى، هل انت انسانه نمكيه؟
1: لا خالص.
0: لا

0: ادي اول خبر. يعني يعني لما بتبقي داخله على سفريه زي دي، انا عارف ان الستات بتاخد معاها حاجات كتير جدا جدا جدا جدا،
1: اكيد.
0: فهل بتاخدي مثلا معاكي ادوات مطبخ، ادوات تنظيف، حاجات من بالشكل ده؟ ولا تجيبيها من هناك؟
1: اللي هي ما بطلع مثلا مصيف في اللي هي هيلب يور سيلف دي، لازم تبقى معايا ماما، حد يعني هو اللي يقود الليله. يعني هي تقول لي اعمل كذا، انا اعمل كذا،
0: هو اللي يمانج الحاجات اللي تاخديها
1: بالظبط. يعني هاتي هاتي، انما ان انا اعمل اليوم من نفسي او السفريه دي من نفسي، لا استحاله.
0: فكره ان انت تفكري ايه اللي موجود في الشنط غير طبعا هدومك والاكسسوارز والحاجات دي، انما ايه التفاصيل التانية مالكيش في الكلام ده؟
1: لا لا خالص، انا حد انا اصلا ما عملتش شنطه سفر
0: اصلا. يا سلام عليك، يا سلام. دي طبيعه رجوليه شويه، احنا اللي بنعمل في الاخر وبناخد في الاخر بنطلون جينز وثلاث تيشرتات وانتهى الموضوع.
1: هو ده بالظبط اللي بيحصل مع جودي بالظبط.
0: عموما رحله سعيده يا رب، وان شاء الله كده تبقى ايام كلها لذيذه وممتعه. وما تنسوناش الابلكيشن بتاعنا شغال هناك، انرجي ايجيبت ونايل سات هناك شغال،
1: ونكلمك من هناك ان شاء الله.
0: تنورونا ان شاء الله، وان شاء الله رحله سعيده
1: ان شاء الله. تسلم،
0: شكرا لك يا نال، نورتينا مع الف الف.
1: شكرا،
0: مع السلامه. يا جماعه، موضوع النمكي مش مش مش حاجه وحشه، وبقى في ناس دلوقتي بتعرفها بالاو سي دي، في ناس بتحبه. ينفع تاخد تليفون كمان يا استاذ احمد؟ يا سلام، انت تقوم. في ناس بقت بتقول انها او سي دي بقى. انا او سي دي، يعني دي امراض في ناس بتحب يتقال عليها كده، يعني لازم بقى ايه كده، كانه يعني ترند، كانه عمل شعره برتقاني مثلا، حاجه اقول ايه. المهم يا ابراهيم،
2: زيك كبير،
0: مساء الفل عليك يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: تمام زي الفل.
0: هل انت انسانا نماكيا يا استاذ ابراهيم؟
2: شويه.
0: في ايه بقى؟ ايه اكتر حاجه بتبقى نمكي فيها؟
2: نظام في البيت او في الشغل.
0: في البيت او في الاتنين؟ يعني ايه الاكتر بتبقى فيه نمكي، البيت ولا الشغل؟
2: في الشغل.
0: في الشغل. انت شغال في شغلانه اداريه ولا في شغلانه ايه شكلها؟
2: يعني شويه كده على جسد امن برضه.
0: امن. ده انت لما تبقى نمكي تكفر الناس اللي داخله واللي طالعه والحاجات دي، صح كده؟
2: اكيد.
0: ايه يعني اكتر حاجه بتضايق؟ لان هن عندك في الشغل بيخشوا باي دي ولا ببصمه ولا بايه بالظبط؟
2: من ده ومن ده، بس انا
0: وانت المفروض
2: شغلنا كبنوك مثلا، ده كله مع العملاء.
0: مع العملاء؟ يعني انت مالكش علاقه بالموظفين خالص؟
2: يعني بنحاول نخف عليهم برضو الضغط شويه.
0: يعني ايه طرق العملاء ولا ايه بالظبط؟
2: كفايه العملاء عليهم طول النهار.
0: ايوه، يعني بتخف عليهم الضغط ازاي؟ بتطرق العملاء يعني ولا بتقول لهم ايه بالظبط؟
2: يعني بنخف عليهم برضو عشان المشاكل والخناقات، انت فاهم.
0: يعني ممكن اصلا يجي لك حد على الباب عميل، فانت تجاوبه على سؤاله وتمشيه؟
2: طبعا، ده احنا بنوفر عليهم.
0: طب مش ده كده يعتبر تعدي على وظيفة موظف البنك؟
2: ما تحاولش.
0: ما حاولش ايه؟
2: حاولش.
0: انت بتهرب من الاجابة عشان تقولي ما تحاولش؟ انت كده بتتدخل في وظيفة موظف البنك.
2: إيه؟
0: انت كده بتتدخل في وظيفة موظف البنك لما انت تجاوب على السؤال له علاقة بوظيفة الموظف.
2: بساعده برضو، بساعده.
0: طب وهو بيبقى سامح عارف بالكلام ده ولا انت بتعمل الكلام ده من وراهم؟
2: لا عارف طبعا.
0: اديك

نورتنا يا استاذ ابراهيم وان شاء الله كده يومك سعيد. شكرا جدا جدا حبيبي حبيبي على السلام. مساء الخير يا صبري وهندسة الصوت كلموني عننا الاثنين حاضر. انا بشكر قوي بشكرك قوي على كلامك الذوق بس يعني ايه نمكي وانا بسمعك دلوقتي وبسمع كل يوم انرجي. مساء الفل عليك حاضر هقول يعني ايه نمكي ومتشكر جدا جدا على كلامك الرايق الف الف شكر. احلى مساء على احلى واجمل استاذ صبري ربنا يمسيك بالخير يا رب وكل مستمع انرجي. عايز اغنية مسلم الجديدة ايه يا اوبا ايه يا حلوة. طيب ماشي انا هو ده اللي انا قريته بس هي ان شاء الله الاغنية تكون عندنا ونشغلها باذن الله. نمكي اللي هو البني ادم اللي بيعمل كل حاجة بحسافرها بتفاصيلها لو وقع منها حاجة لو حاجة مش محطوطة بالزبط زي ما هي لو تفصيلة وقعت يبقى يعني عارف لازم كل حاجة تبقى بالشعرة وبال والدقيقة والسنة. هو ده النمكي في تحليل بسيط وبيقولوا عليه OCD دلوقتي يعني من باب انه يبقى ترندي وحاجات كده. تعالوا بقى نسمع أغنية ومستني رسائلكم على 92-100 وتليفونك على 383-577-178.

0: هيت 1 المزيكا لعبتها.
1: يا ساره مساء الفل.
2: الو
1: ازيك يا ساره؟
2: ايوه
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. ترى
2: انا اللعبه بتاعت دي
1: انا ما بلعبش الحاجات دي.
2: واي
1: ايه
2: ليه؟
1: هو كده انا هنا بلاعب الناس، اما تبقي تيجي تقعدي مكاني بايه لاعبي اللي تلاعبي انت؟
2: لا اعتبرها حاجه تغيير يعني.

0: صبري انا لسه ما ابتديتش اللعبه.
1: احنا بنبتدي من اول كلمه قلب.
0: لا مش هبتدي الا من دلوقتي. خلاص بسم الله
1: ولسه قايله لا
0: يلا بينا الاجابه تونس.
1: على فكرة انت داخلة تعملي علينا يعني ايه مش فاهم ديكتاتورة جاية تفردي ارائك فقط لغير في البرنامج ولا ايه مش فاهم يعني؟
0: عشان المرة اللي فاتت قلتلي هديكي فرصة قلتلك
1: مفيش حاجة اديناكي فرصة وكنت اول مرة انما الناس كلها من اول كلمة الو اديكي قلتي لا اهو يا ستي اهو يا ستي
0: لا بقول نو

0: المتابعه على كلمه لا مش كلمه نو.
1: قلت لا وقلت نو، وهي على لا ونو على كل حاجه.
0: نو نو نو.
1: طيب
0: اتفضل بقى. حكايه النمكيه صح؟
1: وانت شايفه عايزه تتكلمي في ايه طالما داخله انت مع نفسك فاتحه راديو لوحدك؟ قول انت.
0: لا عشان الموضوع عجبني يعني متوافق معايا في حاجات. موضوع النمكيه دي تعباني يعني في شويه حاجات يا صبري والله.
1: ايوه زي ايه؟
0: النظافه، الترتيب، كل حاجه عايزاها يعني كمان لله يعني، بس كل حاجه عايزاها مية مية. لو حاجه مثلا برواز في حيطه معوج سنه ببقى قاعده قلقانه، فالحكايه دي بتتعب بجد. على قد ما الناس يقول لك ده حلو ان انت مثلا موسوسه في النظافه، لا لا مرهقه جدا جدا جدا يعني، مش عارفه اتخلص من الحاجات دي. ولو ما عملتش كده ببقى تعبانه برضو يعني، نفسيتي تبقى تعبانه لو انا مش كل حاجه بالدقه بتاعتها المية مية، واخد بالك؟ فبرضو ببقى تعبانه، فمش عارفه علاجها ايه فعلا الموضوع ده.
1: ملهاش علاج، هو علاجها ان ربنا يهديكي وبطلت نكفي في الناس. ربنا يهديكي في النمكيه ان شاء الله.
0: ابطل ايه؟
1: تنكفي في الناس.
0: ده سر المناخشة دي، مناخشة يا صبري. ما انت معايا من ايام الجيزة.
1: ربنا يديم عليك المناخشة ونورتينا يا سارة. بتشكر جدا جدا لوجودك معنا، الف الف شكر.
0: ميرسي يا حبيبي، باي باي.
1: الله يخليك، مع الف سلامة، مع السلامة. تعالوا نسمع اغنية ونرجع تاني نقرا رسائلكم على 92 100.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

انا على 92 100 سمعني مش حاجه كده انرجي. عايزه اخويا يا عم العنبه وعصام صاص. ماشي. ساره بعتها بتقول سمعنا حدى بندق. عمك او عم عمك. وروكا بتقول مساء الخير يا استاذ صبري، انا روكا اللي كلمت حضرتك في برنامج اخر صبري يوم التلات. يوم التلات مش اخر صبري ده، اقول يا كبير انا بعتذر على طريق كلامي وتوتري، بس انا برضو برد على حضرتك. فجأة سمعت صوتي في الصال وكله بيسمع، اتحركت وتوترت، انا اسفه جدا. ويومك زي الفل، ولا يهمك خالص، مفيش اي حاجه، وان شاء الله تكرر اتصالك بينا وده شرف لينا خالص، مفيش اي مشكله. اوعدني انك تشغل بومبونايا. انا فاطمه اوعى تنسى، والنبي تحط بومبونايا يا استاذ احمد بعد اذنك. على فكره البرنامج بتاعك حلو قوي، حبيته قوي من اول مره، ربنا يخليك، متشكر جدا جدا جدا جدا. وان شاء الله نشغل كل الاغاني اللي انتوا عايزينها. احلى مساء على احلى واجمل استاذ صبري، ربنا يسعدك. و اخويا يا عم العنبه وعصام صاصه برضو مطلوب. حاضر، عينينا الاثنين نشغل كل اللي انتوا عايزينه باذن الله. طول ما الوقت معانا والمطربين ما اشتغلوش، فانتوا فاهمين ما ينفعش نشغل المطرب كذا اغنيه في نفس الساعه. انما يعني انا دلوقتي بقول له شغل بومبونيه، لان لسه شغلناه في الساعه الاولى، واحنا دلوقتي في الساعه الثانيه. خلينا نشغل حدى بندق ونجهز لكم بومبونيه. حاضر، عينينا الاثنين.

عدنا إليكم مرة أخرى. المفروض بومبونات تمام دلوقتي ولا إيه يا أستاذ أحمد خالد؟ جاهزة بومبونات؟ تعالوا نسمع بومبونات عشان خاطر فاطمة بتطلبها من بدري. وروكا ما تزريش ولا تقولي أي حاجة مندي ومفيش لغبطة، وأنتي أختنا وتنوري في أي وقت، وبرنامجك وأي حد من جمهورنا على رأسنا وعينينا، ويشرف وينور، وربنا يا رب دايما يخلينا عند حسن ظنكم إن شاء الله. تعالوا نسمع بومبونات وبعدين أحكي لكم على فيديو نزل على إنرجي إيجيبت في اللينك اللي جاي.

عدنا إليكم مرة أخرى. اللي أنا عايز أكلمكم عنه في اللينك ده هو فيديو نزل أول امبارح على انرجي 92.1 على انرجي ايجيبت، وهو فيديو أنا عامله هنا في البرازيل للاعب مصري اسمه جهاد العدوي بيلعب في نادي سانتوس مع نيمار وبيلي، ولكن هو عنده 15 سنة فبيلعب في فريق سنه، وطلعوه صعدوه كمان يلعب مع الفريق الأول لفترات قليلة من كتر ما هو ما شاء الله موهوب وما شاء الله عنده تالنت عالية جدا جدا في كرة القدم. الانترفيو موجود على انرجي ايجيبت، وطبعا لفت النظر ان هو بيتكلم عربي وبيتكلم عربي بلكنة اهل المنصورة، وده لانه على فكرة جهاد مولود في البرازيل وما نزلش مصر ولا مرة، ولكن والده ووالدته من الناس المحترمين جدا من اهل المنصورة من طلخة، وكمان يعني موجودين في البرازيل من 25 سنة ومحافظين على كل عاداتهم المصرية، بيتهم بيت مصري كامل متكامل وممنوع فيه الحديث باللغة البرتغالية، فعشان كده جهاد بيتكلم زيه زي أهله تماما، ولكن هو مولود في البرازيل ومنزلش مصر حتى زيارة. فحبيت بس أوضح المهتم بالشأن الكروي يخش على انرجي ايجيبت يتفرج على الفيديو. نتمنى ان جهاد يلتحق بمنتخب الشباب لانه موهبه مهمه جدا جدا، طبعا بعد اجراء الاختبارات والى اخره، ولكن انا متاكد لانه ما شاء الله بيلعب مهاجم وينج يمين وينج شمال وبيلعب رقم 10 وبيلعب رقم 9، فيعني بياخد اكتر من مركز، وما شاء الله ما شاء الله في كل ماتش ما بيسجلش اقل من هدفين ثلاثه، فحاجه مشرفه جدا ومهمه جدا، وكان مهم ان احنا يعني نحط عليها الضوء ونسلط عليها الضوء، ونتمنى ان منتخبنا زي ما استفاد من هيثم حسن يستفيد من الطيور المهاجره الباقيه ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع باذن الله ويكتب لاولادنا كلهم الخير والسعاده ان شاء الله.

نمكية. فالنمكية دي موجودة في بني آدمين كتير، في منهم ناس نمكيين على نفسهم وفي ناس نمكيين على الغير، واللي نمكي على الغير ده بيبقى مزعج جدا جدا لغيره وبيتسبب فيه كتير من المود الغير جيد للناس اللي بتتعامل معاه. فيعني نتمنى ان اي حد نمكي يبقى بس عنده ايه يعني نوع من انواع الهدوء مع نفسه كده عشان ما يعملش مضايقات لغيره. انما لو انت نمكي على نفسك انت حر يا عم، براحتك جدا جدا، عايز تسميها نمكيه عايز تسميها OCD انت حر، مش مشاكل. المهم يعني تبقى في الخير وتبقى في الحاجه اللي ما تضايقش حد ولا تاذي. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم بعد الاعلانات.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي 92.1

خلصت حلقة النهاردة من آخرة صبري. يا رب تكونوا سعداء وفرحانين كده وأيامكم كلها سعادة ومودكم لذيذ، واللي مسافرين كده إن شاء الله يوصلوا بألف سلامة، وما تنسوش أبليكيشن إنرجي إيجيبت وإنتوا هناك عشان يسليكوا، وإن شاء الله يوم الحد اللي جاي ومن الحد اليوم الثلاث من 2 ل 4 العصر هبقى معاكم في أوليا كبير، ومن 10 ل 12 بالليل يوم الخميس اللي جاي هبقى معاكم في آخرة صبري إن شاء الله. كان معاكم من على الميكس نجم الميكس أحمد خالد، ومعاكم من الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا،
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: ما تقفلش عليا بعربيتك وأنا ركنة وتقولي ديها في السريع، مش هيبقى أنت والحر.

0: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد على انرجي، يونس سمعني صوتك.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: وراسل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: أنا مروان يونس وبعمل أحلى

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: ما تعملش فرحك أوبن إير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد كايروكي تاتا تاتا على إنرجي.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات أرقص غصب عني أرقص غصب عني كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
2: تابعونا على فيسبوك انستغرام واكس
3: يوتيوب وتيك توك
4: @NRJEgypt